يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

اللهم إني لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت. ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر بإذن الله. يا واسع الفضل، يا واسع الفضل.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

والشفع

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثاً إذا أصبح وثلاثاً إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خيرا

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة،
2: وسدرا
1: كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه دوفدوفان هي إحدى وحدات المستعربين اللي بتشتغل بشكل أساسي بالضفة الغربية، لا سيما المناطق المدنية المكتظة بالفلسطينيين. بيمتاز عن قصرها بملامح شرقية وبيتقنوا اللهجة المحلية بغرض الاندساس بين الفلسطينيين وتنفيذ مهامهم دون الكشف عن هويتهم. والهدف من إنشائها هو منع نشاط المقاومة الفلسطينية وإحباط العمليات المسلحة وملاحقة عناصر المقاومة في منطقة الضفة الغربية، وعلى وجه الخصوص المناطق المدنية السكنية المكتظة بالفلسطينيين.
1: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة، الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

0: دقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار، أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم، راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
3: الساعة الآن 7:00 صباحاً. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7:00 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة، تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الأحد 23 من آب أغسطس لعام 2026 ميلادية، الموافق للعاشر من ربيع الأول لعام 1448 هجرية. بداية أسبوع سعيدة موفقة نتمناها لكم جميعا. صباح الورد أبو عمر.
1: صباح الخير.
0: حياتي دكتور أمين، أهلا وسهلا فيك وزميلنا العزيز محمود إسكندر. أبو عمر، كل التفاصيل.
1: نعم، نبدأ هذه الوجبة الصباحية بأبرز التطورات والأحداث الميدانية وبخاصة عمليات الدهم والاعتقال. الحمد لله في مدينة نابلس لم يسجل أي من عمليات الاقتحام في المدينة، ولكن بلدات وريف المحافظة تعرض لعمليات دهم واعتقال. نبدأ بقرية بيتا جنوب نابلس، حيث اقتحمت قوات احتلال البلدة واعتقلت المربي عودي حمايل وهو أسير محرر أمضى عدة سنوات في الاحتلال ولم يمضي على إطلاق سراحه عدة أشهر فقط في سجون الاحتلال. صحيح. وتم اعتقاله وتياده إلى جهة غير معلومة. أيضا كان هناك اقتحام لبلدة بيت دجن شرق نابلس واعتقال الدكتور صهيب أبو ثابت الذي لم يمضي عام على إطلاق سراحه من سجون الاحتلال، وأيضا تم اعتقاله ولكن أخلي سبيله لاحقا بعد حوالي ساعتين على حاج الزعترة جنوب نابلس.
0: هو شقيق زميلنا الصحفي الأسير محمد أبو ثابت من بيت دجن. نعم، الله يرضى بالسلامة.
1: أيضا تم اقتحام بلدة بيتا الساعة 12 بلدة تل الساعة 12:30 ليلا، لكن لم نبلغ عن الاعتقالات. هذا في مدينة نابلس. أيضا في طبعا الليلة الماضية ومساء أمس في نابلس كانت بلدة بيت فريك حاضرة بقوة خلال أحداث ميدانية صعبة جدا، كان من ضمنها الاعتداء على أعضاء ورئيس بلدية بيت فريك، وبعضهم أصيب ونقل إلى المستشفى ويدخل مراكز طبية في بيت فريك ثم نقل إلى مشافي مدينة نابلس. وضعهم كان يعني رضوض وكمدات في أحاء متفرقة من وجوههم جراء الضرب المبرح من قبل الاحتلال ومن قبل المستوطنين. يعني كانت ليلة ساخنة في بلدة بيت فريك. أيضا كان هناك اقتحام لمدينة قلقيلية واعتقال 6 مواطنين في قلقيلية وهم عبدالله القاضي، عمر الجعيدي، أنس الجعيدي، بدر حمدان، أيمن هلال، أحمد الأقرع. 6 معتقلين في مدينة قلقيلية. أيضا تم اقتحام قرية فرعتة اللي هي أيضا تقع شرق مدينة قلقيلية. في طول كرم الاقتحامات كانت أيضا إلى ريف طول كرم، تم اقتحام بلدة علار واعتقال الشاب أسامة أبو عصبة، أيضا اقتحام صيدا في قضاء طول كرم واعتقال أحمد رداد. إذا نتكلم حوالي عن 10 معتقلين بالضفة الغربية فجر هذا اليوم، وهذا يعني مرشح للزيادة خلال الساعات المقبلة بعدما يتم يعني التحقق وتمحيص ورصد حالات الدهم والاعتقال في أنحاء أخرى من الضفة الغربية.
0: نعم، شاهدنا صور جميلة قبل عدة أيام للإفراج عن أسيرات من سجون الاحتلال، في منهم أسيرة من جنوب نابلس، وأيضا صور يعني ما إن كانت الخميس لكن الشيخ عبد الجبار جرار هو زوج الشهيدة بإذن الله وفاء جرار، وشفنا كيف قبل الإفراج كيف كان وزنه وكيف لما روح ولما راح على قبر والدته وزوجته، زوجته اللي استشهدت خلال اعتقالها بشهر 5/2024 لما حطوها في بوز النمر، انفجرت عبوة في بوز النمر أدى إلى بتر أقدامها، وبعديها بشهر 8 بعد 3 أشهر أعلن عن استشهادها.
1: نعم، يعني الأسير عبد الجبار جرار طبعا هو درس المرحلة الثانوية هنا في نابلس في المدرسة الثانوية الإسلامية، وكان مستأجر بيت في كفر قليل أثناء وجوده في دراسته في المدرسة الإسلامية. كان هو قسم الأدبي شرعي يعني يدرس في المدرسة الإسلامية في المدرسة، ثم توجه للدراسة في كلية أصول الدين وأكمل دراسته لاحقا. طبعا صورته تعبر عن الفرق وضع ما قبل وبعد، ولكن يعني لاحظ معنوياته كانت عالية جدا، وكان لحظة وصوله إلى جنين هو زار قبر زوجته وطلع عليها القرآن وصلى عليها صلاة الجنازة من جديد، وكان أيضا يعني كيف متأثر جدا أنه فقده هو بالأسر. فكان هذا. وعلى فكرة حتى بعض الأسر قالوا أنه هو داخل بالأسر بلغ من السجنين أنه قتلنا زوجتك، يعني حتى هو يعني كان في محاولة تأثير على نفسيته حتى هو داخل سجون الاحتلال. لكن أيضا الأسيرة المحررة سلام كسام من بلد قريوت أيضا
0: تطلق
1: صراحة، وهي طالبة في جامعة بير زيت بعد اعتقال إداري، وطبعا مشهد لقاها مع والديها يعني كان أيضا مفعم بالفخر إنه يعني كأنه طلعت من القبر، يعني هذا المشهد يعبر عن كل أسير بروح سواء كان أسير ولا أسيرة، وهذا يعني جزء من معاناة الأسرى اللي تكتشف بعد إطلاق سراحه عندما الإنسان يقارن بين الصورة قبل وبعد. وأيضا مشهد الفرحة، يعني دوما معروف أن فرحة الأسر يعني فرحة كبيرة جدا، ولكن يوم فرحة الأسر أصبحت 10 أضعاف في بعد 7 أكتوبر، وهذا بنلاحظها بالمشاهد الأولى لحظة خروج الأسير أو الأسيرة من المعاطة زي ما بيقولوا.
0: قديش بيكون في فرحة يا رب يعيشها كل أسير وكل أسيرة، يا رب يعيشها كل ذوي أسير وأسيرة في ظروف في سجون الاحتلال الإسرائيلي. أبو عمر، أيضا اعتداءات المستوطنين، ذكرت أنت رئيس بلدية بيت فوريك، لكن يعني أيضا هناك أكثر من 780,000 مستوطن، يعني 1.25 مليون رسميا في الضفة الغربية، رقم مرعب. يعني شوي بصير يزاحم عدد الفلسطينيين، مع أنهم عفوا والمساحة اللي مسيطرين عليها أكثر من مساحة وجود 2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية.
1: بصراحة الأرقام مقلقة جدا اللي بتصدرها هيئة شؤون الجدار ومؤسسات حقوقية كثيرة في موضوع أعداد المستوطنين، أعداد البؤة الإسطنانية، أعداد المستوطنين. وهذا الكلام بعودنا لقبل 20 سنة زميلي سامي، بدايات يعني بدون خلاطك بالعمل الصحفي كان دوما يعطى لسلفيت نموذج أنه مدينة سلفيت عدد سكانها 49,000 وكان مستوطنة أرائيل 20,000، وكان يقال أيامها أنه رح يجي يوم يصير عدد مستوطني أرائيل أكثر من عدد مستوطني كل محافظة سلفيت، وهذا ما تم.
0: هذا اللي صار،
1: هذا ما تم قبل 10 سنوات. قبل 10 سنوات الآن الضفة الغربية كلها زي ما قلت أنت، الآن الخطة المستوطنة أنه يصبح عدد مستوطني الضفة الغربية 1 مليون، هذه الخطة الأولى. الخطة الثانية أنه خلص يصير هم الأكثرية بالضفة الغربية، هم بيلعبوا على هذه الحرب بسموها الديمغرافية في هذا الموضوع. وأيضا طبقوها بالقدس لما الآن أصبحت القدس الكبرى عدد اليهود فيها أغلبية عدد العرب والفلسطينيين، فهذا أيضا مشروع خطة. لكن اعتداءات المستوطنين يعني حدث ولا حرج، يعني أنا أحيانا بحاول أحط ملاحظات أعداد الاعتقالات بالضفة الغربية واقتحامات الجيش بزاوية، وبحط بزاوية ثانية أعداد مداهمات اعتداءات المستوطنين، صار عندي الجدول اعتداءات المستوطنين يفوق اقتحامات الجيش.
0: صحيح،
1: هذا له أسابيع مش يعني يوم يومين، فهذا مؤشر على أنه القادم المطل نحكي اعتقال الجيش، ممكن نحكي اعتقال المستوطنين، ممكن هم يصيروا يقتلوا، هم يداهموا، هم يعملوا الحواجز. وهذا على فكرة هذا التحذير مش بس من جهات فلسطينية، حتى من قبل الجيش الإسرائيلي ومن قبل الشباب بحذر المستوى السياسي الإسرائيلي أنه الضفة الغربية على وشك الانفجار بسبب إيش؟
0: صحيح.
1: المستوطنين.
0: صحيح.
1: فبالتالي الآن الكل مدرك أنه اعتداءات المستوطنين هي الآن اللي ممكن تعمل انفجار. هسه البعض بيقول ما كل يوم في اعتداءات، ممكن يكون في اعتداء قادم من المستوطنين لا سمح الله، يعملوا مجزرة في مسجد في الحرم الإبراهيمي في مساجد القرى الفلسطينية، يدخل يوم صلاة جمعة يعملوا مجزرة، هذا وارد. وبالتالي دوما لما نتكلم عن المقاومة الشعبية جزء منها الحراسات حتى النهارية، الأصل حتى اليوم بصلاة الجمعة اللي بتصير على القرى أو المساجد الجاية على الشوارع الرئيسية المرهة المستوطنة تكون فيه نوع من الحراسة، نوع من الحذر في هذا الموضوع. فهذا هو ممكن تكون مخصصات المستوطنين القادمة إنه يعملوا جريمة معينة تشعل الضفة الغربية.
0: يا الله، وهذا وارد، وهذا وارد، هذا وارد، وارد جدا جدا جدا. رح نتحدث بشكل أكبر، لكن العزيز أبو علي الأستاذ أيمن المصري مدير موقع طقس فلسطين ضيف عزيز على راديو حياة، يسعد صباحك ويومك سعيد إن شاء الله.
2: يا صباح الخير،
0: طمني عنك إن شاء الله كويس.
2: والله الحمد لله رب العالمين.
0: إن شاء الله على طول يا رب العالمين. أخو أبو علي، كلنا أذان صاغية، تفضل.
2: نعم نعم، يعني لا زال الجو حار حقيقة.
0: صحيح.
2: يعني هذا اليوم طبعا نحن الآن نتحدث في هذه الأثناء درجات الحرارة منخفضة نوعا ما، يعني حرارة بحدود 20 درجة مئوية فقط لا غير، وربما حتى في رؤوس الجبال هبطت قليلا عن 20 درجة مئوية. هذا الأمر للي هاي الأيام مهما تشوب بالنهار بالليل بترخي. هذا يعني هذه المعادلة الآن اللي احنا ثبتناها، أو طبعا بإيد رب العالمين احنا، ولكن احنا الآن نستشعرها حقيقة إنه يعني ليس لنا من الأمر شيء، ولكن مهما شوبت بالنهار في هذه الأيام والأيام القادمة ستبقى الليالي ليالي لطيفة، ليالي منعشة تحديدا في المناطق الجبلية بمشيئة الله تعالى. إن شاء الله رب العالمين. أبو العز اليوم غدا، اليوم الأحد، غدا الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، يعني وصولا إلى نهاية هذا الأسبوع سيبقى الجو جو صيفي عادي، جو آبي.
0: جو نعم. جميل.
2: آبي آبي. جميل يعني المصطلح. جو حار نهارا لكنه جو لطيف في ساعات ما بعد العصر بقليل، وجو منعش تماما في ساعات الليل ساعات الفجر الباكر إن شاء الله رب العالمين. وهينا أيام قليلة ونبدأ في يعني أيلول، وأيلول دير مبلول، وأيلول كمان رائحة الخريف الحقيقية، والله تعالى أعلى
0: وأعلم. سؤالي بس، بالليل ما زالت درجات الحرارة يعني جيدة؟ يعني في ارتفاع، الناس بلشت كأنها رطوبة برضو موجودة أبو علي؟
2: في رطوبة بس لا مع ساعات الليل المتأخر الجو بيختلف، الجو لطيف جدا، يعني ما بدي أقول لطيف جدا، جو منعش جدا، يعني لو نشد حامة شوية صغيرة من تحول من الجو المنعش جدا إلى البرودة النسبية، بس لسه ما وصلناهاش.
0: نعم.
2: لسه ما وصلناهاش، ولكن نعم. أبو العز مرة أخرى من عيد ومن زيد، إحنا هذا العام لم نشهد جو صيفي استثنائي، مر علينا جو صيفي عادي إلى أبعد مدى ربما لم يمر على فلسطين منذ عشرات السنوات. تخيل لوين؟
0: الحمد لله، يعني
2: الأكثر اعتدالا يعني. ولكن أكثر اعتدالا يعني الصيف عادي بالأخير، هو صيف والصيف في صبر، في كمان في تيد يعني الواحد، والعنب كل شيء واحد بده ياكله.
0: صحيح.
2: الحمد لله.
0: يا الحمد لله. يومك سعيد إن شاء الله. شكرا أستاذ أيمن، تحياتي لك. أهلا أستاذ أيمن المصري. نعم، قبل ما نختم بس ملف الاستيطان، دكتور أمين، امبارح أكثر من 100 دبلوماسي فرنسي وبريطاني بقولوا فلسطين تتلاشى أمام أعيننا. اتهم نحو 102 من الدبلوماسيين الفرنسيين والبريطانيين السابقين، اتهموا إسرائيل بالسعي إلى تدمير أي أفق لقيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وإظهار ازدراءها للقانون، في رسالة موجهة للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني، نشرتها صحيفة ليمون الفرنسية والجارديان البريطانية أمس السبت. أشار الدبلوماسيون إلى عنف المستوطنين وقالوا إنه تطهير عرقي، وقالوا إن المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية يجب أن يخضعوا للمساءلة، وحثوا الدبلوماسيون رفيعو المستوى الذين وقعوا على الرسالة حكومتي بلديهما على التحرك بشكل منسق لفرض احترام القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية، وقالوا فلسطين تتلاشى أمام عيوننا. وهلأ يا دكتور فطنوا ولا الأوروبيين والبريطانيين والفرنسيين ولا لا؟ يعني
1: لا هو
0: يعني في كاين عفوا السفير السابق والمدير السابق لشؤون إفريقيا وشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية، السفير السابق لدى الجزائر والأردن، السفير السابق للقنصل السابق في القدس، يعني أسماء وازنة وطويلة الرسالة طويلة، لكن يعني 102 عدد مش قليل يوقعوا كلهم مع بعض.
1: نعم، هو بتعرف الآن كل دول العالم العربية والأجنبية بيصدرها تقارير ميدانية، وحتى القناصل والسفراء بيشاركوا ميدانيا بزيارات، بزوروا صباصيا، بزوروا نابلس، بزوروا الحواجز، بزوروا قصرى، وبالتالي بيصبح عندهم الآن تقارير مفصلة وكاملة على الانتهاكات اللي بتعرضها الشعب الفلسطيني. وفي الفترة الأخيرة الماضية كان أحيانا الأجانب يعملوا توازن، والله في نابلس في مقاومين وبالتالي الاحتلال بيقوم برد عليهم، لكن الفترة الأخيرة كلها اعتداءات من طرف واحد وخاصة من المستوطنين، بالتالي الأجانب صار عندهم قناعة أنه الاعتداءات الأخيرة هي من طرف واحد، وبالتالي الاعتداءات المستوطنين سواء كان مصادرة، وضع بؤر إسطانية، تنكيل بالمواطنين، حرق ممتلكات الأهالي، وأيضا اللي حدث في قصرى أفضل نظام هذا، بجوز أكثر من 25 قنصل أجنبي زار محيط بلدة قصرى وشاف بعينه بدون ما حدا يتكلم لرويد. هذا الكلام بصراحة يعني وصل رسالة للمجتمعات الغربية إنه في اعتداءات ضد الفلسطينيين بشكل كبير جدا، وبالتالي هم الآن يعني على قناعة كاملة بدون ما يسمعوا روايات فلسطينيين. حتى أن البعض أحيانا بيلمح لأنه وين دور السفارات الفلسطينية والخارجية، قالوا قصة قصة لحالها وصلت الرسالة العام، وبالتالي هم بيكون الأجانب أمام موقف محرج أنه يا بصمتوا وبيكون هم متقاعسين أو بيعلنوا بيانهم صراحة، وهذا جزء من التوقيع أنه بدوا يشعروا أنه في الآن يعني هضم لحق الفلسطينيين وفي اعتداءات المستوطنين، وهذا هو الشاهد على ذلك.
0: هذا الشاهد على ذلك، رح نتحدث بشكل هذا بشكل أوسع، لكن خليني أذكركم في نقطتين قبل انتقال لضيفنا، إنه إحنا اليوم عندنا لقاء داخل الاستديو إن شاء الله خلال ربع ساعة بالضبط 7:30 بإذن الله مع صديقين العزيزين عضو الغرفة التجارية الأستاذ علاء الصوالحي والأستاذ رمزي شتية رمزي عبد الكريم عن موضوع الإكسبو. الكل بيسأل شو هذا الإكسبو، هو طبعا كان نسخة قبل هيك قبل الحرب اللي صارت في أراضي بيتيبة، وهي يردوا النسخة الثانية. إيش هذا الإكسبو، أهميته، شو المتوقع منه، انعكاسه على الحركة التجارية. وأنا دائما يعني مؤمن بشيء أخذته من دكتوري أبو عمر، إنه دوما احكي بالجانب الإيجابي. لا شك في كتيرين أمور ممكن تحكي سلبية، الظرف مش مناسب، الأوضاع، رجال عمل بدهم يغنوا عكتاف الفقير، كذا كذا، لكن الشركات اللي بتشارك لموضوعها بيكون أفضل. الأصل إنه ينعكس على موظفيها، ديمومة الراتب، تطور العمل، التوسع الاقتصادي، أيدي عامل جديدة. خلينا دائما بسبب الظرف اللي بنعيش فيه بكفينا سلبيات، نطلع شوي على الجانب الإيجابي ونعرف عنهم تفاصيل أكثر عن هذا الإكسبو إن شاء الله الساعة 7:30 بإذن الله رب العالمين. النقطة الثانية، في اجتماعيات ننتقل لرحمة الله تعالى الشاب سامح محمد سعدي راغب أبو منصور التميمي بالأردن أول أمس، واليوم العزاء ليوم واحد فقط في ديوان آل التميمي بعد صلاة العصر. إنا لله وإنا إليه راجعون. ومعلش يطول باله علينا لؤي، دكتور بيسألوك شو صاير في سلوان. يا إخواننا بأسنا إحنا صار بيننا شديد، يعني استغفر الله بدناش نحرف الآية القرآنية، إحنا صار بأسنا بيننا شديد، تحسبنا جميعا وقلوبنا شتى. يا لطيف، 4 قتلى يلي بتخافوش الله، 4 قتلى في طوشة في سلوان خلال ساعتين، يعني مش بكفيها سلوان التهجير، مش بكفيها سلوان مسح عن الخريطة تهويدها، وبنتقاتل، وأربعة من أولاد البلد بينقتلوا في شجار عائلي.
1: المؤلم زميلي سامر إنه سلوان هي تقع أسفل المسجد الأقصى، يعني بيوتها وحاراتها ملاصقة لأسوار المسجد الأقصى، بالتالي أقل حرمة الأقصى اللي بتعبر الأقصى يكون في لحمة مجتمعية في هذا البلد. لكن للأسف طبعاً نحن نتكلم عن 4، وفي فكرة الرقم مرشح للزيادة، لأنه الساعة 12 بالليل كان 3، فجر اليوم صاروا 4، وفي شخص تم بتر قدمه بالكامل، بالتالي الحدث كان مؤلم جداً. للأسف إنه الناس بنتقدوا إنه رجال الإصلاح كانوا قبل منتصف الليل بالبلد، انسحبوا ضل 10 أشخاص فقط.
0: شفت الفيديو أنا؟
1: 10 أشخاص إنه حاولوا يعني يمنعوا الفتنة، لكن للأسف الأمور الشرطة الإسرائيلية ما توجدت بتاتاً.
0: شفت لهم فيديو بضربوا قنابل غاز على تجمع عن بعد.
1: بس للأسف ما تدخل، رغم إنه لو كان الأمر أمني.
0: شو القصة دكتور؟
1: هي يبدو عمليات طائر وشجرات سابقة بالأسف، ومع إنه البلدة يعني جيد فيها نوع من التناغم بين الكثير من العائلات، جزء منهم من البدو سكنوا.
0: هم 4 من دار الأعور. من نفس العائلة؟
1: عنديش والله تفاصيل الأسماء، لكن الصورة شباب، يعني الجيل اللي توفوا شباب.
0: للأسف
1: يعني بالعشرينات من أعمارهم.
0: للأسف الشديد. زميلنا العزيز لؤي حجازي، صباح الخير.
3: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: والله يسعد صباحك، والله يحمي غزة العزة، وربنا يكون في العون. يعني أول شيء ميدانيا أخي لؤي،
3: يعني ميدانيا سامر، خلال الساعات القليلة الماضية أقل من 24 ساعة كان هناك شهيد في قطاع غزة في منطقة دير البلح وسط القطاع، وعدد من الإصابات، لأن الاحتلال فعليا ميدانيا مستمر بعمليات إطلاق النار والقصف المدفعي وهنا وهناك، وكان آخر عمليات إطلاق النار كانت يعني سفن الاحتلال الحربية قامت بإطلاق النار بشكل كبير وعشوائي على سواحل مدينة غزة قبل يعني أقل من ساعتين من الآن. كان هناك سماع واضح لآليات أو يعني لزوارق الاحتلال الحربية تطلق النيران بكثافة على سواحل مدينة غزة. أيضا المناطق الشرقية ما زال القصف المدفعي فيها مستمر، خاصة بشكل قريب جدا من الخط الأصفر. يبدو بأن الاحتلال يحاول يعني حتى ولو لم يضع كتل إسمنتية في المناطق الشرقية، يحاول إجبار الناس أكثر على النزوح غربا من خلال تكثيف القصف المدفعي في المناطق الشرقية لقطاع غزة. وبالتالي نتحدث عن أيام يعني ساخنة تمر على قطاع غزة من ناحية ميدانية، نسجل بشكل يومي شهيد أو 2، وأيضا عمليات إطلاق النار مستمر. لكن المهم أيضا سامر أنه للأسف الاحتلال خلال 48 ساعة الماضية فعل موضوع اللي هو الرشاشات المثبتة على الرافعات في مناطق شرق مدينة.
0: خلي الناس تسمع هذا الاشي يا اخواننا، مرعب. بتكون عايش اذا في دار اصلا، في دارك ولا في خيمتك، وشفنا فيديو لشباب من اسبوعين او 3 كانوا في زي مقهى قاعدين، هاي الرشاشات معلقة على الروافع اللي تابعة للجيش.
3: طيب تقوم باطلاق النار بشكل عشوائي، يعني ممكن تكون ماشي في الشارع انت ما بتلاقي غير جنبك وقع او انت وقعت وكذا، بفقدوا بلا رصاصة. يعني فكثير من الاصابات والشهداء ارتقوا بسبب تفعيل يعني او يعني استخدام الاحتلال لهذه الرافعات. وبالتالي نتحدث عن اوضاع ميدانيه ما زالت ساخنه في قطاع غزه، ويعني للاسف كره الثلج تتدحرج في عوده التصعيد الى ما كان عليه قبل حوالي 14 يوم.
0: نعم، يعني سياسيا في اي شيء مختلف؟
3: يعني حتى اللحظه سياسيا الناس بتتابع بشكل كبير اللقاءات اللي بتصير في القاهره، خاصه انه بين الفصائل والحديث عن الانتخابات التشريعيه وال يعني التحضير لها من خلال تحالفات سياسيه جديده. يمكن الناس مش اولويه لها هذه الاخبار، ولكن بتتابعها لانه يعني تنظر فيها انه من خلالها يعني ممكن يكون في افق وحل وحياه افضل اذا فعلا جرت هذه الانتخابات، او اذا سمح للجنه اداره غزه بالدخول لقطاع غزه. وبالتالي الناس وضع السياسي او المتابعه السياسيه مهمه جدا، ولكن في النهايه الوضع الانساني اهم في قطاع غزه. بتتابع الاخبار اللي بتصير حاليا في القاهره من موضوع لقاءات، ولكن حتى اللحظه على ارض الواقع لم يلمس المواطن في قطاع غزه اي نوع من انواع يعني التغيير والتحسن في ارض الواقع. سامر، كمان بدي اشير لشغله، يعني انتم كنتوا تحكوا عن الشجارات العائليه والطوش اللي بتصير هنا وهناك. في غزه يسجل بشكل يومي حالتين او ثلاث حالات وفاه بسبب مشاكل عائليه. طبعا مشاكل الناس في قطاع غزه اليوم بطل اسد فأر والى اخره، لا اليوم على دور المي بتلاقي سلاح،
0: تخيل
3: اليوم على كابونا طرد يعني طابور، انت قبلي في الدور انا قبلك في الدور، بتصير مد ايدين ربع ساعه بيكون.
0: اسمع دكتور، يوميا في قتيل او قتيلين في غزه، وانا شفت كنت اسالك يعني انا شفت كتير فيديوهات لسلاح يعني مرعب كم كبير،
1: خاصه مع عائله ابو ورده هناك.
0: مع ضرب ورده اسمع.
3: يعني الفكره
0: بيربوا لك ابو بار؟
1: لا
3: الفكره انه يعني بالامس كان في حالتين وفاه، واحد في شمال قطاع غزه والثاني في غرب مدينه غزه، والاشكاليه على دور مي او على دور خبز. المشكله انه اليوم الافراد الشرطه اول شيء صعبه توصل لاماكن هذه الطوش بسهوله. ليش؟ لانه اول شيء ما فيش مركبات، في السيارات، في سلر لافراد الشرطه، عشان اقرب عنصر شرطه يفوت على هذه المنطقه ويحاول تهدئه الامور. يعني انت بتحكي بده حوالي ساعه، هذا بتكون طبعا اللي صار هذا اولا. ثانيا اليوم ادوات الشرطه محدوده، الشرطه اذا طلعت حامله سلاح بصير في خوف انه يتم قصفها واستهدافها، لذلك بيطلعوا بزي مدني احيانا افراد الشرطه ومن غير سلاح، فبتلاقي انه العائله مسلحه والشرطه مش مسلحه. فبالتالي موضوع المشاكل العائلية بتصير في قطاع غزة. يعني أضف إلى ذلك أنه اليوم الشرطة لا تملك احتجاز أي حدا، ما فيش مراكز، ما فيش نظارات، ما فيش سجون، وبالتالي الناس بطلت تخاف إذا كان هناك مشكلة على دور مي، بروح فيها قتيلين ثلاثة وبعدين حرك العشائر. وفي كثير من الأحيان للأسف العشائر بسبب أنه في بعض العشائر اليوم في قطاع غزة يعني استقوت بشكل كبير، لأنه عندها أسلحة، عندها كذا، فبطلت يعني تعطي خاطر لبعض الوجهاء والمخاتير.
0: نعم.
3: لذلك موضوع المشاكل يعني في قطاع غزة والمشاكل اللي بتصير خاصة العشائرية، يعني للأسف شيء يعني مبكي، لأنه الطوشة بتصير، الحل غير موجود، الشرطة مكبلة اليدين، ما فيش عندها نظارات، ما فيش عندها أدوات وأسلحة، وصعب توصل لأماكن الطوش. لذلك في قطاع غزة للأسف بنسجل تقريبا شبه يومي يعني حالة وفاة أو اثنين بسبب المشاكل العائلية، وكلها بتكون مشاكل بسيطة جدا، عدور مي، عدور خبز، على ولدين صغار بيلعبوا، هذا من بعدين في عنا صار حميات كثيرة في قطاع غزة، هذا من بيت حنون، هذا من جباليا، فلان اختلف مع فلان، بتلاقي
0: مثل ما حكيتها بأسنا بيننا شديد بس اخسر.
3: يعني الأمر أبسط من هيك، رغم أنه كان في تلاحم كبير جدا في قطاع غزة خلال فترة الحرب، وتلاقي أنه والله الناس متعاضدة فيما بينها، ولكن يمكن الضغط الاجتماعي والإنساني اللي بنعيشه
0: فجر
3: في قطاع غزة
0: فجر
3: خلى
0: كل شيء.
3: الناس تكون في عندها نعم. يعني حالة من العصبية المفرطة في مواضيع بسيطة للأسف في قطاع غزة.
0: الله يسعد صباحك لؤي، شكرا زميلنا العزيز مراسلنا لؤي حجازي من قطاع غزة العزة، تحياتي، أهلا بك. دكتور أمين، قبل ما نطلع لا شك لازم نحكي عن تصريحات حسين الشيخ مبارح.
1: نعم.
0: كانت كثير تم تداولها، اجتمع مجموعة كبيرة من الصحفيين. بالملخص قال الانتخابات ستجري في موعدها، لا تراجع عن ذلك، لكن إجراء الانتخابات مرتبط بعدم تعطيلها من الاحتلال الإسرائيلي أو أي طرف آخر. وقال إسرائيل لم تعطي حتى الآن موافقتها إجراء الانتخابات، كما أن الإدارة الأمريكية متعلق حتى اللحظة بشأن موقفها من إجراء الانتخابات. وقال إن لجنة الانتخابات بغزة هي صاحبة الولاية والقرار فيما يتعلق بالإمكانيات الفنية واللوجستية. وأوضح في حال قررت لجنة الانتخابات عدم إمكانية إجراء الانتخابات في قطاع غزة فلن تكون هناك انتخابات. وأيضا موضوع القدس سيترك للجنة أيضا في حال عدم موافقة إسرائيل على إجراء الانتخابات في القدس. وقال لا انتخابات بدون القدس، سواء غزة أو القدس لا انتخابات. وهذا سيقود فورا إلى انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بالتوافق بين الفصائل الفلسطينية. وقال إنه في لقاء هو طالع وفد من فتح على مصر. حسب المعلومات صارت ضغوطات على الوفد الفتحاوي وبالتالي تراجع عن لقائه مع حماس، لكن سيلتقي يبدو ببعض فصائل منظمة التحرير تحديد الجبهتين الشعبية والديمقراطية.
1: نعم، هو العنوان الموضوع أنه الآن في تداخل كبير وضبابية كبير جدا في إرهاصات ما قبل الانتخابات. هل ستعقد؟ هم تؤجل؟ هل بالآلية نفسها؟ هل شاملة؟ طبعا كلام حسين الشيخ نائب الرئيس يعني أعطى بعض الأجوبة، ولكن في بعض الأمور كان الموضوع مفتوح، يعني مفتوح. هذا جانب. جانب آخر، شو طبيعة التحالفات القادمة أيضا الآن مش واضحة.
0: هو قال إنه أنا ما وصلني إشي. هو قال بسألوا عن التحالفات اللي عملتها حماس واليسار وكذا، قال أنا ما وصلنا شيء رسمي. قال إلنا ناس هناك وما بلغونا عن شيء.
1: وأيضا حتى موضوع التحالف يعني اللي صدر مسائل الإعلام وتسلم مسائل الإعلام يبدو الآن مش مكتمل بهذه الصورة، لأنه لحظة لحظة الجبهتين الشعبية والديمقراطية ما أعطوا رد نهائي وقطعي. هم يعني عندهم موافقة مبدئية، لكن في عندهم الآن مشاورات وممكن وممكن لا. أيضا موضوع تحضير الشعب الفلسطيني للانتخابات، هل تؤجل لشهر 3 تكون التشريعية مع الرئاسية مع بعض؟ كل هذا الأمور متداخل مع بعض البعض، وبالتالي ما يمكن القول أنه في الآن حسم لموضوع الانتخابات. شكله، طريقة التحالفات، الموعد، ما في بصراحة، ما في. هو كلها الآن سيناريوهات مفتوحة،
0: كلها سيناريوهات مفتوحة. وبكرة بنحاول نكون معنا ضيوف يحكوا عن هذا الموضوع بشكل أوسع، لأنه تقريبا كل الفصائل مصدرة بيانات بتخص موضوع التحالف وتوضيح موقفها منه. ومثل ما ذكرنا في لقاء اليوم أو يعني في وفد رح يتحرك من الضفة الغربية باتجاه القاهرة للقاء فصائل فلسطينية.
1: بس أنا لفت انتباهي في عنوان الصحف قبل 20 عاما أنه كأنه الأجواء العنوان الرئيسي حكومة الوحدة الوطنية ستكون مفتوحة للجميع، وعنوان ثاني مصدر مطلع إقامة حكومة وحدة وطنية شبه مستحيل، هذا قبل 20 سنة. وأيضا عنوان ثالث إسرائيل تدمر فرص السلام، هذا مسؤول أممي وتحتجز أموال الضرائب الفلسطينية. يعني نعم. هذا ثلاث عناوين كأنه إحنا منعيش
0: هاي الأيام،
1: حكومة وانتخابات والضرائب الآخر.
0: نعم، الله يسعد صباحك دكتور أمين. ودقائق بالضبط سيكون داخل الاستديو الضيفين العزيزين علاء صوالحي و رمزي اشتيا للحديث عن موضوع الإكسبو. خليهم يتفضلوا محمود وأنا بكمل يعني.

0: استاذ صباحك ابو وجيه. صباح الاستاذ علاء. واخونا رمزي استاذ صباحك، اهلا وسهلا فيك. الربح عليك يا رمزي. الله يسعد صباحك، اهلا وسهلا نورتونا.
1: يسعد صباحك
0: ضيوف اعزاء. واذا على بركه الله نبدا هذا اللقاء ضمن تحضيرات نابلس، غرفه تجاره وصناعه نابلس، مؤسسات نابلس اكيد كلها شريكه في انجاح هاي الفعاليه الاقتصاديه الوطنيه المميزه. هو لا شك في ملاحظات رح نوصلها لضيوفنا، ونترك لكم أيضا مستمعينا عبر البث المباشر وأيضا عبر الاتصال الهاتفي، بس أعطونا شوية وقت، يمكن بعد ربع ساعة نفتح مجال، لأنه إحنا للثمانية ونص 2379143. مرة تانية أهلا وسهلا أخي رمزي.
1: صباح الخير.
0: تحياتي، نورتنا. صحيناكم بكير.
1: يسعد صباحك أكيد. صح ونشاط إن شاء الله.
0: إن شاء الله. خلاص في شنو ما قلتوا صح. وهي بلشنا مع أول تصبيحة من أبو جمال، بصبح عليكم أستاذ سامح
1: صباح
0: المصري جمال. بصبح عليكم، و كثير من الإخوة المعلقين بيصبحوا عليكم. نبدأ مع أخونا رمزي حتى الناس تعرف إيش إكسبو، اللي ممكن ما تابع النسخة الأولى، إيه النسخة الثانية، شو هذا الإكسبو، شو الفعالية، وإيش بده يصير فيها.
1: يسعد صباحك، صباح المستمعين، صباح نابلس. أخي سامر، يعني إحنا بالنيابة عن مجلس غرفة تجارة وصناعة نابلس، أول شيء بنشكرك، نشكر أهل نابلس. صديقي، احنا في 2023 كغرفة تجارية، كمجلس ادارة في الغرفة التجارية، اتخذنا قرار انه نعمل المعرض، معرض اكسبو 2023، نابلس اكسبو 2023. كان التوجه من المجلس الادارة انه الغرفة التجارية هي اللي تنفذ المعرض بدون ادارة عدد. بالفعل الاخوة في لجنة المعارض واحنا كلجنة معارض اشتغلنا على موضوع الإكسبو وأنجحناه بطريقة كانت بصراحة غير متوقعة للجميع. لاقت إقبال شديد من الزوار، لاقى إقبال شديد من الزوار في هذاك الوقت، لدرجة أنه زار المعرض 500,000 زائر في هذاك الوقت. ومن هذيك اللحظة احنا مباشرة بعد ما انتهينا من المعرض قررنا انه نعمل اكسبو 2024، الا انه ظروف الحرب في هذاك الوقت منعت انه ننفذ الاكسبو 2024. اليوم احنا في 2026 بعد نهايه الحرب وانتهاء الحرب في غزه، والامور صارت بالنسبه لنا افضل، ارتأت الغرفه انها تنفذ الاكسبو 2026، ورجعت لنفس القرار السابق انه كمجلس ادارة اخذ قرار انه لجنة المعارض هي اللي تنفذ الاكسبو 2026. طبعا هذا الحكي برجع لثقة رئيس الغرفة واعضاء مجلس الادارة باللجنة المعارض، وربنا الحمد لله رب العالمين. احنا اليوم في مرحلة التنفيذ، استطعنا انه ننفذ 70% من الإكسبو 2026 لغاية الآن. إحنا اليوم في مرحلة التركيب. هلأ إحنا بنحكي عن معرض، المعرض طبعا رايح يكون معرض ضخم جدا. في 2023 إحنا نفذنا المعرض للعارضين، بنحكي عن مساحة 5,000 متر، اليوم نحكي عن 10,000 متر مربع كمنطقة عارضين، نحكي عن مساحة مجمل المساحة للمعرض 30,000 متر مربع. طبعا هذه المساحة بصراحة كانت كفيلة انه نروح ننفذ المعرض بحجم يكون حجم دولي، حجم كبير نتغنى فيه. اليوم رايح يكون نموذج هذا المعرض لكل المعارض اللي بدها تنعمل في الضفة الغربية، كترتيب، كإتقان، كمتابعة. هاي الأمور مش سهل تنفيذها، ولكن إحنا كمجلس إدارة ثقتنا عالية في أعضاء المجلس، وثقتنا عالية في موظفين الغرفة. مشان هيك إحنا أخذنا قرار إنه ننفذه بشكل داخلي، من داخل الغرفة.
0: ممتاز. متى راح يكون؟
1: إن شاء الله راح يكون بداية المعرض 2/9 وبنتهي في 6/9، خمس أيام.
0: خمس أيام بإذن الله. يعني إحنا أخي علاء، يسعد صباحك مرة ثانية أبو جي.
2: صباح السادة المستمعين.
0: يعني إحنا بتحكي عمالك تقريبا 10 أيام.
2: صحيح.
0: إحنا يعني في الربع ساعة الأخير هيك بسموه.
2: أكيد. إحنا بآخر المراحل.
0: إن شاء الله ربع الساعة الأخير الإيجابية.
2: صحيح.
0: بإذن الله. حابين برضو نعرف منك إضافة للي ذكره أخونا العزيز رمزي شتية، أخي علاء الصوالحي، تحدي كبير.

0: ظرف صعب اكيد. وبلشت الناس تسال مثلا، حتى اخونا سعد بصبح عليكم، سعد الدريخ بيقول لي اخي ابو العز المكان امان، شوف لوين الناس صارت تفكر، يعني اجيب عيلتي واجي وقريب من الشارع التفافي، يعني شوف الناس يجوز صارت همها الخوف انه بالليل ان يجي كذا يصير. اعطينا رساله تطمينيه.
1: يعني احنا في مجلس اداره الغرفه، يسعد صباحكم وصباح الجميع. اولا المكان ان شاء الله انه امان، احنا في وسط البلد، يعني هو صحيح انه قريب على الشارع الالتفافي، ولكن هناك ترتيبات مع اخواننا في الشؤون المدنيه، اخواننا في اللهم صل على سيدنا محمد
0: محافظة
1: في المحافظه، تطمينات واللهم صل على سيدنا محمد، يعني هناك تطمينات كامله من الاخوان انه ان شاء الله رب العالمين راح يكون المنطقه امان، وهي قريبه وفي وسط البلد اخي سامر.
0: صحيح اخوانا بتيبة صارت يعني نص نابلس،
1: ما فيش اليوم نابلس يعني.
0: الحمد لله والطريق سالكه. اخونا نظم قناديل صباح الخير بيسال، هينا بنجاوب مكان الموقع بالضبط.
1: هو بتيبة
0: منطقه
1: الاكسبو الاولاني،
0: منطقه الاكسبو. صحيح
1: عند سبيشال 1 اكاديمي
0: عندي لك. نعم صحيح. وان شاء الله من 2 ل 6
1: 2 ل 6 9 ان شاء الله ربنا.
0: مين مشارك
1: قطاعات كبيره، واهمها قطاعات صناعيه اخي سامر. احنا كان اهتماماتنا وتوجهاتنا في مجلس اداره غرفه صناعه نابلس انه نظهر المنتج المحلي بشكل رئيسي بدايه، يعني فاحنا يعني تركنا الباب مفتوح امام التجار للتسجيل وحجز الاجنحه في البوثات في ارض المعرض، ولكن تفاجأنا انه بعض القطاعات والصناعات مش موجوده، فاحنا تواصلنا بشكل كامل بشكل شخصي مع الاخوان في المصانع، المنتجات المحلية، التجار بضرورة المشاركة، وتواصلنا مع كثير من المصانع موجودة في محافظة نابلس وخارج محافظة نابلس، لأنه همنا وهدفنا الأساسي أخي سامر إحنا نظهر المنتج المحلي بشكل رئيسي بداية، ونظهر الوكالات التجارية الموجودة عند تجارنا الفلسطينيين. عندنا قطاعات كثيرة مشاركة، عندنا قطاع صناعي بالدرجة الأولى، عندنا قطاع تجاري، عندنا قطاع خدماتي، عندنا قطاع مصرفي، عندنا القطاع التقني كمان مشاركين، وعندنا منطقة مطاعم موجودة أخي سامر فيها 41 جناح موجودة، منطقة مطاعم خدمات، عندنا مناطق الفعاليات اللي راح تكون ترفيهية للأطفال وراح تكون للكبار، عندنا فعاليات وطنية ذات طابع وتراث فلسطيني راح تكون موجودة في أرض المعرض، مساحة الباركينج راح تكون مساحة محترمة، احنا كل يوم عمالنا بنوسع في الباركينج أخي سامر، يعني 12,000 متر مربع كانت زادت اليوم، كل يوم عم نضم أراضي جديدة تكون موجودة للباركينج وتعطي مساحات أكبر للمتسوقين وسهولة في الاصطفاف وسهولة في الحركة والخروج.
0: لأنه ممكن بعض الناس يقول لك إنه إحنا عم الشارع دية وأزمة، وهو بالأساس أصلاً شارع صحيح. أزمة وكذا، الناس بدها تطلع على اليمين وأنت نازل باتجاه الغرب وتطلع على المعرض، صح؟
1: الناس راح تطلع الطلعة، إحنا في السابق كان عندنا الطلعة اللي تؤدي للمعرض، هاي كانت طلعة عبارة عن مدخل ومخرج،
0: صحيح،
1: وكانت تعمل إعاقة في حركة المرور وأزمة لدرجة إنه الناس كانت تصف
0: تحت
1: الشارع الرئيسي وتطلع الطلعة رسمي. اليوم احنا تعلمنا من الاخطاء السابقه واستحدثنا اليوم طريق هو مخرج من بجانب الباركينج، راح يكون هذا المخرج السيارات تخرج بس باتجاه واحد منه، بتنزل من جهه كسارة السلعوس لشارع بتيبة.
0: خلاص ممتاز، معناته دخول مكان وخروج من مكان،
1: صحيح
0: حتى يكون في على الاقل سهوله الحركه. بدي اخوض اكثر في التفاصيل، البوثات الرئيسيين، يعني احكي لي القطاع الفلاني من غير ذكر اسماء دعاية محله، ايش هو يعني القطاع التجاري، ايش مين بده يشارك، القطاع الصناعي مثلا شو في شغلات، شو بدهم يجيبوا، في بس بوث فاضي ولا بده يجيب بضاعه، بده يجيب كذا؟
1: طبعا اخي سامر اكيد، يعني القطاع التجاري هو قطاع متنوع، يعني عندك القطاع التجاري في وكالات تجاريه، تجار معها وكالات من برا بتعرض منتجاتها سواء غذائيه سواء ملابس موجود، سواء قطاع الالكترونيات موجود، قطاع التقني موجود، القطاعات الصناعية اللي هي الصناعة النابلسية انت بتعرف، يعني
0: كل
1: أشكال أصحاب الطحينة مثلا موجودين في المعرض، وهي صناعة نابلسية بنفتخر فيها وبنعتز فيها. عندنا كمان القطاع المصرفي موجود، عندنا القطاع التقني حكينا موجود، وعندنا كمان قطاع
0: ايش التقني جميل هذا المعرض، هذا القسم عجبني،
1: الكترونيك،
0: كل شغلات الكترونية،
1: كل شيء خاصة بالالكترونيات،
0: حلو، التطور الموجود، كمبيوترات، ذكاء صناعي، كاميرات،
1: صحيح.
0: كله
1: صحيح، القطاع التقني موجود وموجود بكثرة يعني في المعرض.
0: حلو، هذا شيء كتير كويس. البضاعة الإنتاجات المحلية أخي رمزي إيش بده يكون فيها؟ يعني ايش بده يختلف انا كسامر اذا نزلت على الدوار او على وسط البلد ولا اروح على الاكسبو؟ شو بدي الاقي في الاكسبو شيء هيك مميز كلهم جنب بعض مثلا؟
2: هلا لا مش شرط انه يكون كله جنب بعضه. يعني احنا موضوع مثل ما حكى اخي علاء يعني احنا خاطبنا المصانع المحليه قدر الامكان انها تكون موجوده.
0: جميل.
2: وبصراحه يعني احنا فضلناهم عن غيرهم كمصانع محليه، وكنا هدفنا في البدايه انه نظهر المنتج المحلي وبالتحديد المنتج النابلسي، وبدك تروح باتجاه المنتج الوطني بشكل كامل. هلا بالنسبه للمصانع المحليه احنا تواصلنا مثلا مع الاخوه نقابه الطحينه وطلبنا منهم انهم يعملوا بوث بشكل جماعي.
0: جميل.
2: هذا البوث بده يمثل من اكثر اكثر من مصنع في مدينه نابلس، واحنا بالنسبه لنا بنعتبر انه مصانع الطحينه هويه نابلسيه.
0: جميل.
2: بتيجي بتحكي في مصانع بتخص المشروبات، في مصانع بتخص مصنع مي، في مصانع مشروبات غازيه، مصنع الارز مثلا، هاي كلها مصانع محليه. حاولنا قدر الامكان انهم يكونوا في مقدمه المعرض.
0: جميل.
2: اول شيء احنا بنعزز وجودهم، ثاني شيء احنا بنشجع الصناعه المحليه انها تكون حاضره وبقوه، لدرجه مثل ما حكى اخونا علاء احنا رحنا خاطبناهم بشكل
0: مباشر
2: يا اما تلفونيا او زياره. ولا اخفيك يعني في ناس كنا منحازين لهم في موضوع وجودهم، يعني
0: مصر بدنا فلان او او القطاع الفلاني موجود، المنتج موجود،
2: لانه احنا بهمنا درجه اولى انه هاي المدينه تضلها واقفه على رجليها كصناعه، تحديد موضوع الصناعه احنا بنركز عليه بشكل دائم. وموضوع التجاره احنا من اول يوم دخلنا الغرفه التجاريه اشتغلنا على اساس انه نقوي الاقتصاد الداخلي في مدينه نابلس. وانت بتعرف انه كغرفه تجاريه تبنيها موضوع يلا على نابلس وقبل يلا على نابلس، يعني احنا بتذكر في 2023 عملنا زياره لكفر مندا، اجتمعنا مع 22 مجلس محلي في هذاك الوقت مشان نعزز وجود المتسوق داخل اسواق مدينه نابلس. وبعد ذلك اشتغلنا على موضوع تبني فكره يلا على نابلس، بعد ذلك شدينا على موضوع الحواجز انها ما تكونش على مدينه نابلس، وهذا كله مشان يعني احنا بصراحه بنحاول انه كل يوم نعزز وجود المتسوق اللي من خارج مدينه نابلس لاسواق مدينه نابلس. وهي رؤيه الغرفه التجاريه من اول يوم احنا دخلنا فيه، وكان من ضمن برنامجنا الانتخابي في هذاك الوقت انه نعزز الصناعه المحليه ونعزز المتسوق داخل اسواق مدينه نابلس. هلا نرجع للبوثات وطبيعتها مثل ما حكى اخي علاء، هي عباره عن قطاعات متفرقه داخل المعرض. حجم البوث رايح يكون متفاوت، يعني في عندنا 18 متر حجم، معظم المعرض رايح يكون 18 متر حجم البوث، في عندنا 9 متر كمان، 9 متر طبعا مربع للعارض، وفي 36 في عندنا رعاة موجودين داخل المعرض. طبعا كل الشكر من خلال صفحتكم من خلال راديو حياة، احنا بنشكر الرعاة بشكل كامل، يعني احنا هدول الرعاة لولا وجودهم يعني انا بقول ما بنجح المعرض في الطريقة اللي هو فيها.
0: طب اخونا سامر الحنتولي يسعد صباحه، ممكن هلا يكون معنا عبر الاتصال هاتفي، بيقول والله في كتير شركات على الويتنج ليست اخي علاء، مش لاقين بوثات، وشركات عمالها بتحاول تكون موجوده معكم، هل في مجال؟ بقول يا عمي الكل بيمدح بالنشاط التجاري في نابلس، هي احسن مدينه تجاريه بشهاده كل المستوردين، وسعر البوث معقول جدا، فهي يبدو يعني نقاط ايجابيه. لسه في ناس على الويتنج ليست؟
1: اكيد.
0: طيب شو
1: اليوم القطاع التجاري والجزء التجاري من المعرض فل؟
0: والله
1: فل، صحيح من 4-5 ايام فل.
0: لسه في مجال اخي علاء؟
1: هلا عندنا مجال احنا فقط في منطقه المطاعم معدل جناحين او ثلاث اجنحه المتبقيات
0: بس،
1: فقط لغير صحيح.
0: طيب يعني هي اخونا سامر حنتولي، صباح الخير.
3: صباح الخير يا سيدي، صباح الخير لك ولا ضيفك العزيز ولا
1: صباح
3: لجميع المستمعين.
1: صباح الخير.
0: الله يسعد صباحك يا سيدي. انت هيك كاتب لي على الواتساب فانا حبيت انه نسمعك على الهواء. شو اخي سامر شو رايك؟
3: شوف يعني احنا من الاسبوع الماضي شاركنا في معرض الزمان احنا كشركه شيكا العطور وكنا الراعي الماسي، لكن اصداء اكسبو نابلس فاقت على اصداء على كل المعارض اللي عم بتصير في فلسطين. لسه في كمان معرض راح يكون في طول كرم كمان قريبا جدا، في معرض في جامعة النجاح راح يكون، إلا إنه إكسبو نابلس الصدى الإعلامي والتجار اللي هم من الخليل لاجئين اللي عمالهم بحاولوا يعني عن طريقي أنا وعن طريق ناس كثير في الغرفة إنهم يشاركوا فيه، لكن للأسف ما فيش مجال لأنه التجربة اللي صارت قبل الحرب بالنسبة إلي أنا وبالنسبة لبقية التجار الزملاء كانت يعني نتائجها رائعة جدا، لأن القائمين والمنظمين وطبيعة الضيوف والنقل المجاني والصدى الإعلامي اللي بيشتغلوا عليه يعني ما شاء الله، يعني اللهم لا حسد، يعني الجماعة بيشتغلوا من قلب رب جميعا. طلع الحلو في الموضوع أن الملتقى البلدية الشرطة المحافظة الإعلام كلهم بيشتغلوا عمالهم، يعني ليل نهار بيشتغلوا عمالهم علشان نابلس وعشان المدينة نابلس. عشان هيك أنا أتوقع إن شاء الله إنه يكون عدد الزوار هذه السنة أكثر بكثير من رغم الحرب ورغم التسكير ورغم الحواجز ورغم المستوطنين، إلا إنه راح يكون عدد الزوار السنة عدد يعني إن شاء الله فوق المتوقع، لأنه الشركات المشاركة بتحكي عن 120 بوث أنت عمالك، الشركات المشاركة يعني أنا اطلعت عليها متنوعة وشركات إلها اسم في البلد، ولست الشركات الأخرى اللي سمعت متأخر عمالها بتحاول تلاقي مكان، لكن للأسف الشديد التسكير يعني التسجيل سكر. لسه أتوقع السنة الجاي إذا هم ماخدين المرة 20 دونم أتوقع المرة الجاي بجوز 100 دونم ما يكفيهوش لما في لحظة إعلان عن إكسبو نابلس.
0: نعم.
3: الحمد لله هذا بفضل نابلس وأهل نابلس والقائمين المحافظة اللي غرفة التجارة الملتقى ما شاء الله عنهم يعني، ومبادرة يلا نابلس برضو عملت أصداء كثير حلوة. أنا بفر ما أنت عارف أنا إحنا منتشرين في كل فلسطين وعنا تجار بنتقابل معاهم سواء في المعرض اللي عملناه في رام الله إكسبو اللي هو معرض الجمال. نابلس هي على كل لسان الأصداء النشاط التجاري في نابلس، وهذا بفضل يعني ما شاء الله السواعد اللي قدامك يعني متركين شغلهم ومحلاتهم ومصانعهم ومشاغلهم وشركاتهم متفضيين لهالبلد هذه، هذا يعني مفخرة بصراحة.
0: الله يسعد صباحك يا سامر.
1: مشكور
0: حبيب. شكرا الكلام الطيب والمداخلة اللي رفعت معنويات.
3: أسعار كمان يا سامر
0: بدك تزبطنا سامر بزبطش بدك تعمل زبطنا.
3: لا أنا عامل عرض على الشكل.
0: طيب يا
1: شكرا لك
3: حبيبي. يعني أنا ما بدي أعطيك أسعار، ما بدي أعطيك أسعار البوثات اللي أخذناهم سواء في رام الله أو اللي مطلوب مننا أخذهم في طول كرم. السعر لخمس أيام معقول جدا جدا جدا جدا، ما بدي أعطيك الأسعار.
0: نعم.
3: بس السعر معقول جدا جدا، الجماعة ما بدهم يربحوا، الجماعة بدهم ينعشوا على البلد. بارك الله فيكم جميعا.
0: يا سعد صباحك، شكرا على هالكلام الطيب أخي سامر. هاي برضو أخونا أيمن المصري بصبح عليكم بقول كل التوفيق لكم في هذا الجهد. الأستاذ علي برهم بقول هم مباركة وإنجاز وطني، وهذا النشاط رح يمل على إبراز الصناعة الوطنية. كمان أمجد عطلة بصبح عليكم، فتوح الحوح بصبح عليكم، كفى الزيات بتقول الهدف من إقامة هاي المعارض هو دعم أصحاب المشاريع والمنتجات المحلية وفتح المجال أمامهم لتعريف منتجاتهم والوصول إلى زبائن جدد وتشجيع المشاركة الاقتصادية ودعم المشاريع الصغيرة، وهي مهم نسجلها بعد إذنكم. الشباب النساء إذا إلهم أي مكان، المشاريع الصغيرة متناهية الصغر إذا في إلها أي مكان، البسطات الصغيرة برضو أخ سامر مهم أنه ينحكى عليها، تنشيط الحركة التجارية ومنح فرصة إلهم للتشبيك، هل هناك أي إمكانية للتشبيك ما بين المنتجين والتجار والمستهلكين؟ هذا موضوع كتير مهم أنه نسأله. شكرا شكرا لهاي المداخلة المميزة. أخي رمزي يعني الحمد لله الأمل أو يعني النقطة إيجابية، لكن أكيد في تحديات.
1: صحيح.
0: إيش أهم تحدي واجهته أو أهم التحديات؟ ممكن اسم السؤال بينك وبين أستاذ أبو وجيه، إيش أهم التحديات وكيف تجاوزتها أمنيا؟ هذا لا خلاف عليه، وجوز الأمر ممكن تحملني يفوق قدرتنا، احتلال مستوطنين، وإن شاء الله مثل ما ذكر الأمل بالله إنه ما يصير شيء. لكن النقطة الثانية الظرف السياسي ممكن هلا يتغير، ممكن يصير حدث هلا لا سمح الله يقلب كل شيء. هذا إشي وارد درسته؟
2: أكيد درسنا، يعني إحنا في الشهر 4 مفروض إنه المعرض كان يتنفذ في شهر 4 في 2026، إلا إنه دخلت الحرب مثل ما بتحكي أنت، في تحديات في ظروف خارجة عن إرادتنا، ألغينا موضوع التاريخ اللي كان محدد في هذاك الوقت للمعرض. اليوم إحنا رحنا باتجاه شهر 9. هاي التحديات بصراحة إحنا كشعب فلسطيني كل يوم في كل دقيقة في عنا شيء جديد،
1: متغيرات
2: ومتغيرات جديدة، وما من يعني إحنا ما منوقف عند حدث معين بصير هان ولا هان ولا هان، لأنه إذا أنت بدك توقف عند أي حدث مش رايح تعمل إشي.
0: صحيح.
2: وهذا الشعب قدر الشعب الفلسطيني إنه يعيش في هاي الأرض ويعيش في التحديات اللي هي بترافقه طول الوقت. هلا احنا بالنسبه
0: إن وزرنا نضل حاطينها ببالنا، ما بنعمل شيء،
2: ما بنشتغلش، لا ما بنعمل شيء ولا بننتج شيء. لذلك يعني احنا بالنسبه لنا احنا رحنا باتجاه التنفيذ وما طلعناش لورا. ما بزبط انك توقف عند نقطه معينه، كل دقيقه احنا بظرف، كل دقيقه ممكن يسكر الحاجز، ممكن انه يصير في حدث في مدينه نابلس، ممكن انه الامور تتغير في بين لحظه ولحظتها. يعني هلا بالنسبة لنا احنا التحدي الأكبر يعني اللي كان موجود بالنسبة لنا موضوع المدخل والمخرج للمعرض،
0: الشيء اللوجستي المحلي الداخلي.
2: الأمور الثانية احنا قادرين على التنفيذ، سواء بدك تجيب شركة تنفذ، بدك مطبوعات، بدك تعمل دعاية للمعرض، بدك تجيب ناس متسوقين يدخلوا المعرض، كل هاي الأمور احنا عاملين دراسة وشغالين عليها. اليوم احنا موضوع التحدي مثل ما حكينا موضوع المدخل والمخرج للمعرض، استطعنا احنا يعني بعلاقاتنا انه نفتح طريق جديدة. الطريق هاي بالاصل مش طريق يعني رسمية، تواصلنا مع اصحاب اراضي، تواصلنا مع مجلس بيتي بمشكور، وفرنا طريق مخرج اللي تخفف من الازمة. في السابق انا دائما بحكي احنا خسرنا كثير من الناس المتسوقين اللي يدخلوا المعرض. كانت في 2023 الناس توصل دوار زواتا وما تستطيع انها تدخل المعرض. صحيح. والناس ترجع تلف وترجع ما دخلتش المعرض. ليش؟ من كثر الازمة اللي كانت موجودة، وكانت الطلعة ترهق الناس، يعني لدرجة انه في هذاك الوقت انه الناس تصف سياراتها وتطلع مشي، كان متعب على الناس انها تطلع الطلعة هاي. اليوم احنا هاي الطريقة اللي اشتغناها او المخرج اللي عملناه راح يوفر جهد كبير على الناس. اول شيء انت بتدخل باريحية بسيارتك، عندنا مواقف تقريبا لغاية الان حوالي 20 دونم.
0: يا الله شو الناس مهتمة في موضوع المصفات. هي عون الدنبك بصبح عليكم بيحكي برضو ارجو اخاص موضوع المصفات. سائد سالم برضو نفس القصة، ارجو انك تسأل ضيوفك مرة تانية عن موضوع المصفات، يعني شوف الناس بالنسبة لها مهم. هي برضو في كمان سؤال بس يعني معلش اني قطعت عليك، بيسألوا هل شركة باصات الكبرى زي المرة الماضية بدها يعني تبع الناس.
2: صحيح. اليوم مثل ما حكينا احنا موضوع المواكب لحد لغاية الان احنا عنا 20 دونم. 20 دونم هدول الليلة روحنا على تقريبا الساعة 12 في الليل، كمان أوجدنا 5 دونم جداد يكون المواقف للباركينج كباركينج. موضوع شركة نابلس الكبرى مشكورين، احنا توعى في السابق كانوا متعاونين معنا كراعي النقل، واليوم نفس الطريقة رايح تكون شركة نابلس الكبرى هي الراعي النقل لموضوع الإكسبو، رايح تنقل الناس من مركز المدينة للإكسبو.
0: حلو.
2: لموقع الإكسبو وبالعكس
0: تروح
2: الطريقة. هاي المعضلة بالنسبة لنا استطعنا اليوم انه نحلها. موضوع المواقف احنا قاعدين منزيد المواقف كل يوم بشكل يومي، بنفتح مواقف جديدة. موضوع النقل رايح يكون ان شاء الله مؤمن لكل الزائرين، انت بتطلع في الباص بتطلع من وسط دوار من مركز المدينة بوصلك لموقع الإكسبو، وآخر النهار بتحب تروح في الباص برضو الباص موجود بوصلك لوسط المدينة.
0: برضو أخونا محمد كمال رد رجع بقول السؤال عن أمان المكان مهم، وجواب الأخ على نفهم منه أن هناك تنسيق من الغرفة مع الجهات الفلسطينية، لكن للأسف لا أحد يستطيع أن يضمن الاحتلال، وهذا الشيء كلياتنا بنعرفه. فأخي أبو كريم يعني الجماعة واضحين، الجماعة واضحين اتخذوا كل الإجراءات اللي يمكن اتخاذها، لكن كلنا بنعرف إنه الاحتلال شيء يعني لا يمكن بين قوسين يعني تقدر تضمنه بكل شيء، كل شيء. فهذه نقطة مهمة. صحيح برضو بيسألوا عن حكينا أخي عوني سألناهم إن شاء الله، بقول أرجو أن يكون في اهتمام أكبر بهذا الموضوع، كثير من كبار السن حابين يجوا يحضروا، أتمنى مراعاة هذا الأمر. أخي اللهم صل على سيدنا محمد. أخي علاء لو سمحت، التحدي المكان حكينا عليه، في تحديات تانية واجهتكم؟ يعني سواء تحملني مالية إدارية تنسيق، في ضيوف من برا نابلس مثلا؟
1: طبعا طبعا اكيد. اخي سامر احنا بموضوع التحديات يعني احنا كشعب فلسطين بنعيش ظروف متغيره يوميا. نعم. يعني يوم بيوم بنعيش ظروف متغيره عمالنا احنا. فاحنا اكبر تحدي احنا انه احنا كيف نقدر نعزز صمود القطاع التجاري. صحيح. ومثل هذه المعارض يعني احنا واستقطاب اكبر عدد زوار لمدينه نابلس هي عشان احنا تجاوز الظروف اللي احنا عايشين فيها. اخي سامر اليوم احنا بنعيش ظروف متغيره، يعني كان اكبر اهدافنا احنا وما زال موجود انه استقطاب اكبر عدد من الزوار لمدينه نابلس، تعزيز صمود المنتج المحلي وتجارنا، اعطاء فرصه للمتسوقين للتعرف على المنتجات المحليه اللي موجوده في المعرض اثناء الزياره، خصومات وحملات اثناء الزياره ترفيهيه للاطفال، عندنا فعاليات ترفيهيه للاطفال.
0: جميل.
1: فإحنا يعني
0: ممكن التجار اللي في البلد يقول لك يا أخي بدل ما تجيب لي الزوار على البلد عمالك بتطلع ليهم برا البلد. تمام. أكيد سمعتها.
1: أكيد سمعناها، وإحنا جاوبنا بجوز بالإعلام من يومين على هذا الموضوع. إحنا فترة بدء المعرض هتكون من الساعة 4 عصرا حتى 12 ليلا.
0: أها.
1: ورح تكون الإخوة في باصات نابلس الكبرى مشكورين، هم الراعي نقل زي ما تفضل أخوي أبو العبد، بشكل مجاني من منطقة الدوار لمنطقة المعرض وبالعكس. وإحنا في مبادرة يلا على نابلس اللي بتحتضنها الغرفة التجارية، أنت بتعرف أقسام الزوار من عرب الداخل إخواننا لما بيجوا بيجوا بالفترة الصباحية.
0: صحيح.
1: بتكون الباصات متجمعة بين 8 صباحا لساعة 10 صباحا. صحيح. وهاي رح تكون فترة تسوق في مركز المدينة، يعني زوارنا من الداخل رح ينزلوا صباحا في مركز المدينة ورح يتسوقوا من داخل مركز المدينة، والفترة المسائية من 4 عصرا حتى 12 ليلا ممكن انهم يجوا على المعرض يزوروا المعرض.
0: صحيح. اللي بضل منهم في البلد وبايت في البلد
1: ممكن يبيت كمان، ممكن
0: ممكن يبيت يشجع يجي اكثر،
1: فندق يروح على مطعم، فانت بتصور
0: انعكست عليها الامور. اخونا ابو حمزة الحلسة بقول يسعد صباحكم، بقول للاسف برايي الشخصي ما في غير رؤوس الاموال اللي بتستفيد. وين افادة المواطن العادي او المعطر على رايه؟ يعني للاسف الهم انه الغني بيزيد غنى واللي مسخم على رايه بيضلوا زي هيك. احنا كمواطنين عاديين شو بده ينعكس علينا؟ هم اللي بدهم يزيدوا وضعهم المالي. ارجوك تطرح هذا السؤال. حاضر. حين طرحنا انه بالمحصله رجل اعماله مستفيد، وهذا شيء طبيعي انك انت تدعمه ويزيد غنى ويشتغل وكذا، وايش انعكاسه على المجتمع؟ يعني
1: بتعرف كم عامل بيشتغل في ارض المعرض اخي سامر؟ بتعرف كم عامل راح يشتغل في ارض المعرض في البوثات من
4: مئات.
1: صنايعيه
4: مئات.
1: من
0: جزء الاف كمان
1: مئات. صحيح. طيب ما راح يشتغل
4: كم فرصه عمل
1: خلقتها عمل راح توفر انت من خلال المعرض. يعني احنا بالسابق 2023 كان عندنا لقاء من خلال نقابه المهندسين لتوفير فرص عمل
0: لهذا صحيح. طيب هاي المعلومه مهمه انك تحكي لنا اياها.
1: هذا احنا بال2023 كان عندنا لقاء نظمته
0: يعني من بداية الأمن المعرض. الأمن اللي بده أنا برضو مش دفاعا، أنا بس بحاول بس مرات أساعد المهندسين اللي بدهم يشتغلوا في المكان. صحيح. الشركات اللي بدها تيجي
1: صناعية.
0: النظافة الصناعية اللي بده يشتغلوا في البوثات أصلا بيجيبوا ناس يشتغلوا لهم بالديكور بكذا. يعني كتير يجوز لو نفتح مجال لبعض القطاعات الصغيرة بقول لك أنا والله يا عمي عندي 10 بوثات بدي أجيب عمال، بدي أسوي الحديد، بدي أفرش، بدي أعمل يعني فيه إضاءة.
1: مئات الأيدي العاملة راح تشتغل في أرض المعرض، بل يمكن توصل آلاف كمان يعني صراحة.
4: صحيح.
1: يعني.
4: صحيح.
0: وراح إن شاء الله يكونوا صحيح. مستفيدين من هذا الموضوع بإذن الله رب العالمين. طيب اسمحوا لنا نطلع بفاصل. قبل الفاصل أخونا نظمي قناديلو بصبح عليكم، ريم الخليلي بتصبح عليكم، عبد الرحمن الخضرية أيضا بصبح عليكم، رامي حسونة بصبح عليكم وبقول تب بقول إذا النقل مجاني هيك التاكسيات مش راح تستفيد. طيب يا رامي حاضر بعد الفاصل بخليهم يجاوبوك. اسمحوا لنا نطلع فاصل قصير ونستكمل بعد الفاصل.
5: الساعة الآن 8 صباحا.
4: تحتاج تخصصات تصنع الفرق. تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب.
5: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
6: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
8: بابا.
9: نعم يا عبود.
8: بس أنا شطور.
9: أنت أشطر واحد.
8: ليه يا عبي؟
9: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
8: دي من محل دكان حياة.
9: يلا على دكان حياة،
8: عنده ألعاب حلوة كتير.
10: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
11: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
12: بعد الفاصل، حياة هذا الصباح مع سامر خويري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا من جديد لكم نحن على الهواء مباشرة عبر أثير راديو حياة على الموجة 100.8 عبر منصاتنا المختلفة. ضيفي العزيزين داخل استديو راديو حياة الأستاذ رمز شتية والأستاذ علاء الصوالحي عضو غرفة تجارة وصناعة نابلس، وهما القائمان على معرض إكسبو 2026. لمن انضم إلينا الآن، احنا تحدثنا عن موضوع الإكسبو، هذا النشاط التجاري إن شاء الله إنه يكون مميز وتكون الآمال منه أو تكون النتائج منه كما هي الآمال العريضة. مرة تانية للتذكير، دير بالك البث أخي محمود، أخي رمزي، مرة تانية الناس اللي سمعونا الآن إيش الموضوع بشكل مختصر؟
1: يعني إحنا بنحكي عن إكسبو 2026، راح يكون الإكسبو الأول على مستوى الوطن كمساحة وكعارضين وكتفاصيل كاملة بتخص المعارض. احنا نسينا في بداية حديثنا نشكر اصحاب الارض، طبعا فين الاخ عبد الله عامر والاخ سعد جودي، مشكورين جدا يعني من خلال راديو حياة لازم نشكرهم، لانهم هدول الجهة بصراحة هم اللي كانوا واقفين في البداية في 2023، وفروا الارض بشكل كامل للغرفة التجارية بدون مقابل، وهذا الاشي بالنسبة لنا كان كثير يعني ممتاز. واليوم في 2026 ردينا احنا رجعنا اشتغلنا معهم ومشكورين، وفروا الارض ووفروا كل التفاصيل اللي بدها اياها الغرفة التجارية، سواء مواقف ولا ارض فعاليات ولا ارض تقام عليها المعرض. ومن خلالك انا ومن خلال راديو حياة بشكرهم وبقول لهم بارك الله فيكم، وانتو أهل للخير إن شاء الله في مدينة نابلس
0: بإذن الله رب العالمين. الأستاذ زاهر ششترة بعماد بصبح عليكم وبقول تحت كل الظروف هذا المعرض تحدي يعكس الرؤية الفلسطينية بكل مكوناتها خصوصا في هذه المرحلة. كل الشكر للقائمين على المعرض. الله يسعد صباحك أستاذ زاهر، سعيدين جدا بهذا التعليق. وبرضه أخونا عامر إسماعيل بصبح عليكم وبقول كل الاحترام لضيوفك الأكارم. فايز عشي أبو فواز بقول رجاء خاص يكون في اهتمام بالعمال اللي قاعدين على الدوار، احنا عمال اندبحنا وضعنا سيء، اذا كان يعني ضمنيا من خلال القائمين على هذا المعرض ممكن نلفت الانتباه الى العمال اللي فقدوا عملهم على مدار سنوات طويله من خلال الشركات او ما شابه. ما بعرف اذا بيكون لكم توصيات مثلا على الشركات انه مثلا قطاعات معينه يجيبوا حد، ولا انتم ما بتقدروا تتدخلوا بهاي القصه؟
2: لا احنا بنحكي مع الشركات، وكان في يوم توظيفي كمان المحافظة سابقا، كان في يوم توظيفي في الإكسبو 2023 زي ما تفضل
0: الأخي. ممكن يكون برضو هالمرة.
2: ممكن.
0: وأنا ممكن
2: حتى هاي اللحظة ما فيش شيء واضح، بس ممكن يكون نتواصل مع الجهات المختصة نعملنا فعالية ساعتين زمان في موقع الإكسبو، تكون يوم توظيفي مقابلات ممتاز بين التجار بين الطلاب الخريجين. ممكن.
0: وبرضو يعني إن كان بالإمكان أي حدا سامعنا من الشركات يا أخوانا، أوكي إذا قدرت تجيب حد من خارج شركتك أتمنى إنك تشوف مين من العمال اللي فقدوا أعمالهم، إما كان يشتغل في الداخل وإما بسبب الظرف الحالي الاقتصادي. لا. يعني مش غلط. إذا في مجال صحيح. إنك أنت تشغل ناس سواء بتشب إنك تجيبهم يساعدوك في المعرض، ممكن يكون بدك إشي لوجستيات، ممكن أي شيء، يعني إن شاء الله إنه يكون في إمكانية لتشغيل أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة. أهلنا في الداخل وينهم في المعرض أخي علاء؟ يعني في لهم بوثات ولا بس ضيوف؟ فكرتوا انكم تعملوا شراكات مع حدا في الداخل ولا ما هاي الفكره مش وارده؟
2: لا هو يعني احنا باب التسجيل مفتوح للجميع، سواء مصانع سواء محليه سواء على مستوى المحافظه على مستوى المحافظات الاخرى، اهلنا في الداخل مفتوح، وفي بعض المصانع تواصلوا معنا هم اصلا بالداخل موجودين وعندهم حلو. منتجات موجودة هون ومنتجاتهم معروضة في المعرض
0: موجودين.
2: صحيح
0: موجودين
2: صحيح. راح يكون
0: أخونا سائد بيسألك تحديدا عن قطاع المفروشات، بقول من أكثر القطاعات اللي في نابلس وبشكل عام بيعمل، لكن لا شك إنه في تحدي كبير. أين قطاع المفروشات موجود. من المعرض
2: موجود في عندنا 5 مشاركين من قطاع المفروشات.
0: جميل
2: صحيح.
0: أتحملني مستورد ولا إنتاج محلي؟ يعني دي يجيب إشي جاهز ولا ممكن يكون إنتاج محلي؟
2: في مستورد وفي إنتاج محلي
0: التنين.
2: يا أخي سامر قطاع المفروشات قطاع كبير وبحاجة لمعرض مختص
0: لحاله
2: صراحة، هو بده معرض قطاع
0: وبده مساحة
2: لأنه بده مساحة بالعرض، أنت بتعرف كيف يعني، بس إحنا مفتوح
0: يعني إذا جاب له طعمين كنبايات راح البوس
2: صحيح.
0: كله
2: صحيح.
0: راح البوس صحيح. كله
2: فبده معرض مختص وإحنا بصدد دراسة هذا.
0: جميل إنه يكون قطاع
2: صحيح إنه معرض مختص بالمفروشات، لأنه فعلا المفروشات هي صناعة نابلسية بنفتخر فيها وبحاجة إلى إظهارها بشكل أفضل.
0: جميل. إيش كمان قطاعات يعني هاي المفروشات؟ أعطينا كمان قطاع هيك شوية تفصيل عنه أكثر. يعني شاعر أنت إنه رح يكون له مكان مميز إن شاء الله في المعرض.
2: قطاع المواد الغذائية
0: موجود.
2: موجود.
0: حلو.
2: عندنا قطاع
0: المواد الغذائية برضو كل أشكالها.
2: صناعي
0: كل أشكالها.
2: صناعي ووكالات.
0: ووكالات من الآخر من الطرفين.
2: نعم. من الطرفين.
0: ومنتجات جزء منها محلي بيروح يكون صحيح. موجود.
2: قطاع التجميل.
0: أها.
2: كوزماتكس النثريات الملابس موجود. قطاع التقني زي ما حكينا موجود. القطاع المصرفي كمان موجود.
0: حلو. بحيث إنه برضو كله يقدم كله خدمات. يقدم خدماته.
2: صحيح.
0: نعم.
2: صحيح.
0: آخر رمزي هذه القطاعات وهذا العدد الهائل. بيخلي يكون عندنا الطموح كبير. هل ممكن يكون في بوث مثلا او فقره اعلان شراكات توقيع اتفاقيات ولا هذا بيكون بين اثنين طرفين انتم ما لكم؟ يعني ممكن هيك يكون في فكره مكان والله نعلن شراكه فلان مع فلان اتحاد هذا خطر في بالكم؟ يكون
1: خطر في بالنا موضوع بالتريد بصراحه.
0: أه.
1: كانت فكره يعني من الاخوه في بالتريد انهم يكونوا موجودين لتعريف الشركات في موضوع التصدير، وهذا حاولنا نتواصل معهم على أساس إنه نوفر لهم بوث موجود داخل المعرض بحيث إنه هاي المؤسسة تنصح الشركات اللي بتحاول في المستقبل إنها تصدر بضاعتها خارج الوطن. هاي من ضمن الشراكات اللي كنا نطمح إنه نحققها داخل المعرض. بالنسبة للشركات أنا بحكي دائما بقول بالنسبة للمصنعين المعارض دائما هي فرصة لهم إنها تظهر بضاعتهم بصراحة، إنك رايح توصل للمستهلك مباشرة بدون وسيط.
0: جميل.
1: يعني أنت اليوم كصاحب مصنع وشركة بدك توصل بضاعتك للمستهلك، اليوم فكرة المعرض هي بتوفر عليك خطوات كثيرة إنك توصل للمستهلك بطريقة أسرع وبطريقة أرتب وإقناع المستهلك إنه يجرب بضاعتك. بالنسبة لل
0: مباشر يعني هو الزبون مع البوث مباشرة. صحيح. يعني ماسك البضاعة بإيده.
1: صحيح.
0: بدوش واسطة.
1: بالنسبة للإخوة الزوار والمتسوقين برضو فرصة لهم جديدة إنه في ممكن إنه صناعات محلية بصراحة بكون عامل الترويج عندهم ضعيف، المعرض فرصة له إنه يوصل قد لجميع المستهلكين، والمستهلك نفسه فرصة له انه يتعرف على هاي البضاعة ويجربها. راح تكون الشركات معظم الشركات توزع عينات مجانية.
0: حلو.
1: داخل
0: حلو.
1: المعرض. يعني احنا في عنا من المصانع اللي موجودة مصانع مدينة نابلس يعني رايح يوفر بشكل يومي يوزع عينات بشكل مستمر دائم. واحنا تفاجأنا يعني من طلبه بدون ذكر اسمه انه انا يا عمي انا بس بدي افتح البوث تبعي اوزع عينات لا بدي ابيع ولا بدي. طب هذا الحكي احنا بالنسبة انه انجاز انه انت تظهر اول شيء المصنع هذا المصنع يكون من مصانع نابلس انه اول يكون موجود معك في المعرض في نفس الوقت انه يساعد الناس اللي بدهم يدخلوا المعرض انهم ياخذوا العينة من مصنع. بالنسبة لموضوع الموظفين والعمال انت حكيت بالنسبة لموضوع الموظفين والعمال احنا مثل ما حكى اخي على رايح المعرض يوفر مئات فرص
0: العمل.
1: العمل
0: إن شاء الله.
1: يعني إحنا اليوم عندنا شركة نظافة فوق 60 عامل، شركة أمن 30 عامل، بالإضافة لموضوع اللي بيركبوا البوثات الإعلامية المطبوعات
0: دعاية والإعلام والمطبوعات
1: كل هاي الأمور، صاحب الباص اللي بيطلع بوصل المواطن للمكان، شوفير التاكسي، فرص عمل هائلة رايح تكون في خلال 5 أيام. مش الخمس أيام أنت تشتغل على المعرض، إحنا بنشتغل من فترة طويلة. يعني موضوع العطاءات اللي عملناها، موضوع التشبيك مع المؤسسات، يعني الموضوع مش مكرون في
0: على 5 أيام.
1: مش في 5 أيام
0: ولا مردوده رح يخلص بعد الخمس أيام
1: طبعا لا،
0: بالعكس ممكن إن شاء الله المردود يكون إيجابي أكثر بعديها.
1: في السابق أنا بدي أحكي لك شغلة، في السابق إحنا كانت تجربتنا كبداية إنه يعني أنا سواء أنا ولا أخي علاء أول مرة إحنا ناجحين في شغلنا الخاص، بس إنه ندخل في موضوع معارض نشتغل معارض ما إنا في الموضوع نهائي، لكن إصرارنا إنه ننجح المعرض في هذاك الوقت بصراحة أعطانا دافع إنه نعمل المعارض بشكل مستمر مدام إحنا موجودين داخل الغرفة التجارية. أنا بدي أحكي لك يعني في 2023 إحنا بعد ما خلصنا المعرض تفاجأنا في ناس، يعني في واحد كان مشارك من خارج مدينة نابلس أول يوم قبل ما نفتتح المعرض زعل من شغلة معينة، قال أنا بدي أنسحب. رحت عنده أنا وأبو الوجيه وكلمتين مناح حلينا الإشكالية. بعد ما خلص المعرض أجي على
0: الغرفة،
1: على الغرفة أو على المنطقة اللي كنا إحنا موجودين فيها المعرض، لا بقول يا عمي أنا بدي أدفع للسنة الجاي. هلا هذا الموقف اعطاك انطباع انه احنا نجحنا، انه احنا نجحنا صدقا. بعد انتهاء المعرض في 2023 معظم الشركات خاطبتنا بدها تسجل. اليوم احنا نفس الفكره ونفس الهدف.
0: قد عدد اخي رمزي هلا قد عدد المشاركين تقريبا؟
1: هلا عدد المشاركين عندنا 163 جناح.
0: 163 جناح،
1: 163 جناح سواء تجاري أو صناعي أو منطقة مطاعم، بالإضافة لمناطق الألعاب والمناطق الترفيهية والفعاليات اللي بدها تصير داخل المعرض.
0: جميل. أخونا إياد سليم أخي علاء بقول بارك الله بجهودكم، أرجو منكم أن تكون هناك دراسة وتنفيذ فعلي لفكرة أرض معارض دائمة ممكن تنظيم معارض فيها على مدار السنة وليس فقط في فترة الصيف. وأنا شخصياً سمعت هذا المقترح يجوز على الأقل من 15 سنة ممكن يكون، يعني ليش كل سنة؟ ليش ما يكونش مثلاً رأيك هاي أرض المعارض جاهزة، هذا الشهر معرض مفروشات، يلا الكل المساحة للمفروشات،
2: هو الأصل هيك.
0: الشهر اللي بعده سيارات، الشهر اللي بعده قطاع نسوي، أشغال صغيرة،
2: معرض قطاعي.
0: هلأ لا شك إنه المكان أنا بنظري جيد لأنه المساحة مش رح تتوفر وسط المدينة بهاي المساحة الكبيرة، وينك تلاقيها؟ تسكر الدوار يعني وتفرش بوثات مش رح يزبط. فممكن يدرس هذا الموضوع. أنا شخصيا أشكره أخونا إياد على هذا المقترح.
2: أخي سامر صدقا إحنا من بداية وجودنا بالغرفة التجارية وكان إحنا توجهنا لخامة أرض معارض. هلأ إحنا لما عملنا الإكسبو بال 2023 جينا على منطقة 30 دنم كبرنا حجرنا صغيرة، فإحنا قعدنا ندور في هاي الفترة على أرض بنفس المساحة أو أكبر، لأنه أنت اليوم تعمل على 30 دنم مطلوب منك تعمل إشي أفضل.
0: صحيح،
2: وهو مطلب صحيح وواضح اللي بطلبه أخونا. يعني إحنا لازم يكون عندنا أرض معارض، تعمل معارض قطاعية. بس الظروف إحنا اللي عشناها أخي سامر سنتين الماضيات كانت صعبة شوي صغيرة، ولا أخفيك إحنا بندور
0: على أرض،
2: على أرض، على أرض تابعة
1: لغرفة التجارية. إحنا مشان أعلق على شغلة حكاها أبو وجية، كمجلس غرفة عملنا زيارة لسلطة الأراضي في رام الله، طالبنا بشكل رسمي منهم أرض تكون مخصصة للمعارض، كمان أرض كمنطقة صناعية موجودة في مدينة نابلس. وهذا الموضوع كان بالنسبة للغرفة ملح. تواصلنا مع سلطة الأراضي، مكتب سلطة الأراضي اللي موجود في مدينة نابلس، وطلبنا قطعة أرض نخصصها
0: أرض دولة، يعني
2: صحيح
0: أرض دولة،
1: صحيح
0: إن نخصصها لأرض المعارض.
1: صحيح، وهي الفكرة يعني إحنا شغالين عليها من أول يوم دخلنا الوصف
0: إن شاء الله، وهي بحيث يكون بشكل دائم. أخونا فتوح الحواح بقول بس أرجوكم تحكوا لنا ما الذي يمكن أن يجذب المتسوق أن يذهب إلى هناك، الخصومات، الحملات، كذا، يا ريت تحكوا لنا أكثر حتى نشجع الناس تيجي.
2: طبعا أحسن، حكينا في البداية إحنا لازم نستقطب أكبر عدد من الزوار، وإحنا العارضين الموجودين في المعرض زي ما تفضل أخويا أبو العبد، في منهم راح يوزع مجاني.
0: جميل.
2: وفي منهم راح يوزع هدايا، وفي منهم راح يوزع منتجاته لتسويقها، راح يكون كلهم عندهم خصومات وحملة خصومات كبيرة موجودة في المعرض، في المعرض أثناء التسوق.
0: جميل جميل. نقطة برضو أخونا كمال، يسعد صباحك كمال حبيبي، ايش يسعد صباحكم، بصبح لكم بقولكم الله يعطيكم الف عافية. أيمن المصري برضو بيسأل هل هناك ستكون دعوات لرجال أعمال من الخارج مثلا، وفود أجنبية وفود عربية للتعرف عن طريق الغرفة التجارية؟ هل تواصلتوا مع أي جهات لاستقطاب رجال أعمال من الخارج؟ ممكن خطرت في بالكم يكون مثلا يوم أو يومين أو ساعتين أو كذا مع الخارجية مع كذا؟
2: ولا هي خطرت في بالنا، موجود الفكرة، بس أنت بتعرف الظروف اللي بنعيشها أخي سامر، يعني مش سهل إنك تجيب رجال أعمال من الخارج. اليوم إحنا كان عندنا مؤتمر الشركات العائلية مقرر يعمله من قبل ست شهور، ولكن الظروف ومن نستقطب ناس من الخارج ورجال أعمال من الخارج وذوي خبرة من الخارج لمؤتمر الشركات العائلية، بس الظروف منعتنا من تنفيذه.
0: ما هو هذه هي المشكلة.
2: أما على مستوى المحلي وعلى مستوى السفارات وعلى مستوى الحكومي، إحنا دعينا ووجهنا دعوات لكل السفارات الموجودة سواء عربية سواء اتحاد أوروبي.
0: يها حلو. هذول كلهم رح يكونوا.
2: كله إن شاء الله بأمر الله رح.
0: بإذن الله رب العالمين.
1: في اهتمام. في اهتمام.
0: بإنجاح هذا الموضوع.
1: صحيح.
0: نعم. التشبيك مع المؤسسات المحلية بالمحصلة في محافظة نابلس، يعني الشرطة، الأمن، المحافظة، الملتقى، كل المؤسسات الثانية، البلدية طبعاً يعني أم المؤسسات. حابين نعرف منكم أنتوا اثنين بعد إذنك أخي علاء، مثلاً شو التنسيق مع هاي المؤسسات؟ مين اللي موجود وعلى مدار الساعة ومهم وجوده بشكل دائم في هذا الموضوع؟
2: سبقتني بالسؤال، أنا كنت بدي أحكي في الموضوع. يعني أنا كل الشكر للشركاء الداعمين اللي هم سبب في إنجاح إن شاء الله نابلس إكسبو 2026. احنا بداية بدنا نشكر الاخوة في بلدية نابلس، شركة كهرباء الشمال، المحافظة، ملتقى رجال الاعمال، مجلس قروي بيتيبة، مهم جدا كان دور مهم جدا معنا.
0: احنا بنوجه لهم تحية في هالظرف الصعب اللي بمر فيه ان شاء الله. الله يطول العافية.
2: كل المؤسسات
0: جاهزة.
2: جاهزة. الكل ابدا اخواننا في الشرطة.
0: الشرطة.
2: جاهزين. على اتم الجاهزية وبنزور المعرض ان شاء الله خلال ايام.
0: لتوضع خطة
2: كاملة للسير والمرور للمرور.
0: وهي نقطة كتير مهمة أن يكونوا موجودين.
2: راح يكون عندنا كمان الدفاع المدني، سيارة إطفاء موجودة، سيارة إسعاف موجودة في أرض الموقع كامل. كل المؤسسات على أتم الاستعداد للخدمات للمعرض لإنجاح.
0: جميل جميل. آخر رمزي، المؤسسات كيف شايف تواصلها؟
1: يعني أنا بالحقيقة مثل ما بدي أثني كمان مرة على المؤسسات، أنا من فترة طويلة أنا ما شفت التناغم في البلد قد الفترة هاي بين المؤسسات. يعني اليوم المؤسسة هي بتخاطبك، المؤسسة كبلدية ولا شركة كهرباء ولا محافظة، هم اللي بيخاطبوا شو المطلوب منه. يعني أنا بشكر أخونا أبو عبيدة الأسبوع اللي فات مدير شرطة نابلس، قام بزيارة للغرفة التجارية وفي الجلسة قال شو المطلوب منه لموضوع إنجاح الإكسبو، وهي تعليمات أنا بعطيها لكل أفراد الشرطة، إنه الإكسبو لازم يكون نموذجي. أنت بالنسبة لك هذا الإشي دافع إنه يجي مدير شرطة نابلس على الغرفة التجارية ويبدي
0: حتى يقول لك شو بدك. أنا جاهز.
1: لك أنا جاهز. اليوم شركة الكهرباء بتقول لك أنا شو المطلوب مني جاهز، البلدية بتقول شو المطلوب مني جاهز، مجلس بيتيبة برفع التلفون شو المطلوب منه، شؤون المدنية، أي مؤسسة في نابلس، الدفاع المدني، وزارة الصحة، الهلال الأحمر، كل المؤسسات جاهزة أنها تتعامل معنا في الوقت الحالي. وأنا من خلالك بشكر كل مؤسسات مدينة نابلس.
0: كل الاحترام والتقدير. أحد الأصدقاء بقول قطاع السياحة وين في المعرض؟ إله مكان؟
2: موجود.
0: قطاع السياحة. وعندنا
2: راعي سياحي. عندنا راعي سياحي.
0: راعي سياحي.
2: صحيح. حلو. أنتوا قفي لنا أخونا حسام قرش.
0: ما ها؟
2: هو راعي سياحي. قطاع العقار موجود كمان في المعرض، احنا نسينا نذكر القطاع العقاري. وعندنا راعي عقاري كمان.
0: حلو.
2: اخوتنا برهم، اياد ابو اياد برهم.
0: حلو.
2: راعي عقاري، وعندنا كمان مؤسسات عقارية كمان عارضة في المعرض،
0: ممكن ينعرض عن مشاريع استثمارية اراضي.
2: صحيح صحيح.
0: كله بهذا المجال.
2: والقطاع صحيح. السياحي حاضر، والخدمات ما هي قطاع سياحي،
0: قطاع الخدمات بشكل عام كله موجود.
2: صحيح.
0: قبل ما نختم، البوثات الصغيرة هاي يعني مثلا السيدات الأعمال، السيدات اللي بيشتغلوا شغلات صغيره، في لهم مكان ولا صعب من الاخر؟ والعدد جوز عددهم
2: ما احنا بنأجل هذا الموضوع دائما لبعد اقامه البوثات، لانه انت بتشتغل في ارض المعرض بتحط البوثات الا تضرب جهه من هون يروح عليك بوث من هون. ولكن احنا بدراسه انا واخونا رمزي موجود المكان ان شاء الله رب العالمين، وراح يتم توفير المكان بس بعد ما ننفذ كامل البوثات على ارض الواقع.
0: في مجال يعني
1: في مجال ما شاء الله
0: في مجال
2: موجود وراح يكون
0: يعني عفوا انت عمالك بتعمل فعاليه صغيره بتلاقي الناس اللي بيجوا بدهم يعملوا بوثات، هذا بيعمل صابون، هاي بتعمل كريمات، هذا بيعمل خرز، هذا بيعمل
1: سابق جبناه.
0: اقول لك انا هاي فرصتي.
1: لا في السابق احنا بالنسبه لنا جبناهم ووفرنا لهم مساحه، وكنا حوالي 20 مشاركه. صحيح. من الستات اللي بيعملن الشغل البيتي.
0: هدول
1: احنا في السابق واهتمينا انهن نكون موجودات
0: باذن الله.
2: احنا بنطمنهم من خلالك
0: انه باذن الله انهم مكان
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله. وسؤال ما قبل الاخير، في مجال للاشتراك للشركات ضل بشكل عام البوثات ولا فللت
2: في المنطقه التجاريه؟ فل
0: فل
2: ولكن على الويتنج.
0: على الويتنج.
2: سحب ممكن
0: من مباشرة.
2: منطقة المطاعم ممكن متوفر حاليا.
0: متوفر المطاعم. نعم. يجوز يعني الموضوع بعيد لكن بسأل هل ممكن يكون السياحة العلاجية المستشفيات المراكز الطبية إلها مكان الجامعات إلها مكان.
1: موجود. يعني أنا بالنسبة لي خاطبت مستشفى النجاح، خاطبنا مستشفى نابلس التخصصي، وخاطبنا الجميع إنهم يكونوا موجودين كسياحة طبية في المعرض. وفي عندنا أحد المراكز شارك معنا.
0: حلو.
1: وراح يكون هو بيمثل السياحة الطبية في مدينة نابلس.
0: معناته ما شاء الله يعني كل شيء الناس بتخطر في بالها موجود.
2: صحيح. صحيح.
0: بإذن الله. طيب الافتتاح الرسمي متى؟
2: 9 الساعة 4 عصرا. هذا الافتتاح الرسمي.
0: يجوز مبكر نسأل لكن حسم أمر مثلا الضيوف الرئيسيين المتحدثين.
2: هي برعاية من فخامة الرئيس أبو مازن وبحضور رئيس الوزراء.
0: رئيس الوزراء شخصيا. نعم. يا سيدي احنا بنتملكم التوفيق وأي ملاحظات وحشامي يسعد صباحك بتقول إن شاء الله بداية موفقة ودائما المعارض مميزة وبتجنن وهذا شيء كويس يعني ردود أفعال الناس وإن شاء الله يكون في متابعة دائمة وحضور دائم من كل فئات المجتمع وأي ملاحظات بتوصلنا حاضر رح نوصلها لضيوفنا الأكارم. كلمة سريعة أخي رمزي.
1: كل الشكر للرعاة، كل الشكر للرعاة اللي كانوا عامل نجاح في المعرض من خلالكم. أنا بشكرهم جميعا سواء رعاة ماسية ذهبية فضية شركة نقل الراعي السياحي كل الرعاة بشكل كامل احنا بنشكرهم لأنهم مثل ما حكينا عامل نجاح. بدأ الناس كلها تزور المعرض. احنا فرصتنا احنا حققنا في السابق نجاح واليوم ان شاء الله بنتطلع انه نحقق نجاح اكبر. احنا حطينا هدف انه يوصل عدد الزوار لمليون زائر.
0: حلو.
1: ان شاء الله ان شاء الله انه ربنا بسهل الامور راح يزور المعرض مليون زائر. احنا بنخاطب كل المجالس المحلية في محافظة نابلس انها تخاطب السكان الموجودين في القرى انهم يكونوا حاضرين
0: وممكن ينسقوا المجالس يعني مثل ما حضرتكم نسقوا ممكن باصات او صح كذا او صح اي وسيلة.
1: واحنا جاهزين للتعامل مع اي حالة ما بتقدر سواء مجلس محلي نوفر باصات للقرى اللي يجوا يزوروا مدينة نابلس.
0: طبعا
1: بالنسبة لنا هدف يعني
0: ما هو بالمحصلة انا دائما بحكي كلمة نابلس هي اكبر من مدينة، هي مدينة وقرى وبلدات ومخيمات. يعني لما نحكي كلمة نابلس ما يروح في بالك في منطقة جغرافية معينة. بالمحصلة لو نيجي نسأل ضيف من وين، هذا من قرية، هذا من البلدة، هذا من المخيم، هذا من المدينة، هذا احنا كلنا واحد. هذا النفس الإيجابي اللي أنا دائما بحب أعززه، مش فكرة منطقة جغرافية، هاي لكل الناس. برضو كيكي كلمة دائمة في الختام.
2: احنا بنشكر راديو حياة على الاستضافة،
0: هذا واجبنا،
2: ونشكركم على تغطيتكم للأحداث الاقتصادية اللي موجودة في البلد
0: إن شاء الله.
2: بدي أشكر مجلس إدارة غرفة صناعة التجارة وصناعة نابلس برئاسة أخونا سامح المصري أبو جمال. بدي أشكر الإخوة في لجنة المعارض. بدي شكر خاص لأخونا زاهل عنبتاوي أبو غازي على تواصله الدائم وحضوره الدائم معنا تلفونيا حتى لو ما كانش موجود في البلد فهو متواصل بشكل كامل. أخونا خالد سلهب، أخونا ياسين دويكات، لجنة المعارض، الأخت لينا التميمي. بدنا نشكر بشكل خاص الطاقم التنفيذي، الجنود المجهولين اللي موجودين في أرض الميدان والموجودين في الغرفة واللي بتابعوا أول بأول ولحظة بلحظة كل التطورات على الأرض. شكر خاص للطاقم التنفيذي ويعطيكم
0: العافية. الله يعافية. شو قصة الأسماء الوهمية؟ آخر سؤال واحد بقول لي بين على أورمزي.
1: لا أبو جمال
0: كشفتوه
1: أجلها يا أبو جمال بدك تفضحنا اليوم.
0: سعد صباحكم إن شاء الله انطلاقة موفقة. وبرجع بقول كل شيء في الدنيا ممكن يكون صعب لكن إذا في نية صادقة الأمور بتسلك وإن شاء الله نوايا صادقة وبإذن الله انعكاسات إيجابية مع كل خطوة إيجابية في البلد إحنا داعمين لها وبإذن الله رب العالمين التوفيق حليفكم. يسعد صباحك على يومك سعيد أستاذ رمزي. أهلا وسهلا فيك نورتنا وإن شاء الله لقاءات أخرى قريبة بإذن الله يكون في ضغط دائم للإعلام. شكرا لزميلنا محمود إسكندر في الهندسة الإذاعية ومني أنا سامر خويري. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: صباح الخير يا أهل البلد.
4: صباح الخير يا أهل البلد.
3: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
4: من راديو حياة.
5: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
7: اوف مضيع بطاقة البنك.
8: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

كيف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه الموساد الإسرائيلي هو هيئة الاستخبارات والمهمات الخاصة في إسرائيل، وتعد أحد أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية الثلاث الأساسية، وهي بالإضافة إلى الموساد جهاز الأمن العام الشباك وشعبة الاستخبارات العسكرية أمان. بيخضع الموساد اللي تأسس في كانون الأول 1949 لمسؤولية رئيس الحكومة الإسرائيلية مباشرة، ويقع مقره الرئيسي في تل أبيب. بيتركز نشاط الموساد في عدة محاور، أهمها إدارة شبكات التجسس والعمل على تجنيد عملاء للحصول على المعلومات، جمع المعلومات والبيانات في المجالات السياسية والإدارية والعسكرية والأمن، وتنفيذ عمليات أمنية دبلوماسية خاصة بشكل سري

لحماية المصالح الإسرائيلية، إضافة إلى استهداف وإحباط أهداف من الممكن إنها تشكل تهديد لإسرائيل، وكانت مدنية أو عسكرية داخل أو خارج أراضيها.

حماية المصالح الإسرائيلية، إضافة إلى استهداف وإحباط أهداف من الممكن إنها تشكل تهديد لإسرائيل، وكانت مدنية أو عسكرية داخل أو خارج أراضيها.

0: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس. نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: بس ليه لعبه؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: ألو، وينك؟
6: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
5: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
7: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق.
8: حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم.
9: بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: الساعة الآن 10 صباحا.
1: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة، الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
2: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول، للطلب 1700-250-250.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 05-627-7003 أو هيئة مكافحة الفساد.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا، مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة.بي اس.

صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحاجات دوت بي اس. بدنا نقول كمان صباح الخيرات والليرات والمسرات لأصدقائنا الدائمين المتجددين، لكل حدا رح نتعرف عليه اليوم لأول مرة صباح الخير. دائما تذكروا إنه الابتسام الجميل سر الوجه الجميل، لهيك إن شاء الله صباحكم مثل ما بتتمنوا وأفضل، وتمنوا الخير للجميع عشان يرد عليكم الخير يا رب. صباح الخير للعمال على اختلاف أعمالكم، صباح الخير للجيران، صباح الخير للبلاد ولأهل البلد.

بدنا نقول كمان اليوم صباح الخير لهندو معنا بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخيرات. صباحك يا رب، كيف أصبحتي؟ الحمد لله دائما وأبدا. صباح الخير لأبو علي، الله يسعد لي هالصباح يا أبو علي. صباح الورد والياسمين والفلسطيني، صباح الفل والياسمين أم كرم. سامر فخوري صباح الخير. أريج صباح الورد والفل أنغامه، بداية أسبوع حلوة مثلك ومثل وجودك. حبيبة قلبي يا أريج، الله يسعد لي هالصباح كلك ذوق. كمان بدنا نقول صباح الخير لأم عامر، يسعد لي صباحكم بكل خير ومحبة، أسعد الله صباحكم بالسعادة والهنا. اليوم من أم العبد. هلأ كل واحد فينا بحياته أكيد مرق بمواقف معينة خلاه يقول خلص أنا بدي أبطل أثق بأي بني آدم. هلأ هذا الموقف اللي أنا مرقت فيه ممكن يكون سببه صديق معين قريب، أو حتى شخص خلينا نقول يعني ما توقعنا يعمل فينا يعني هذا الموقف. مع تكرار التجارب بحياتنا بنوصل لمرحلة إن إحنا منقرر نحكم على الناس كلها من خلال شخص واحد أو كلها من خلال تجربة سيئة إحنا مرقنا فيها. لهيك اليوم خليني أقول بموضوع حلقتنا مستمعينا الكرام، هل بتشوفوا إنه صح إحنا نعمم على الناس؟ يعني لما حدا يجي عنا ويحكي لنا كل الناس غلط، كل الناس مثلا النصابين، كله بيضحك على كله، لما إحنا نعمم هل بيكون تعميمنا بمكانه، تعميمنا صح، ولا إحنا بنكون عم نظلم ناس ما إلها دخل؟ وهل بهاي المواقف التعميم صحيح؟ وهل إنه إحنا صح نحكم على الناس من خلال تجربة سيئة مع شخص معين؟ على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. شو رأيكم؟ هل صح إنه نعمم؟ هل صح إنه نقول كل الناس غلط، كل الناس نصابين، كل الناس سرقين، كل الناس مش عارفة إيش، من خلال ممكن تكون تجربتنا أو مرقنا بتجربة سيئة مع إنسان، صح نحكي بهاي الطريقة، ولا إحنا هيك بنكون عم نعمم وعم نظلم ناس ما إلها ذنب؟ 2379143 واللايف الموجود أكيد على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. تمارا يسعد صباحكم معطر بالصلاة على النبي، أهلا وعليه أفضل الصلاة والسلام. أم كرم بتقول أكيد ما بيصير نعمم والخير في أمتي ليوم الدين، ولكن للأسف نسبة عالية من الناس بتعمم. وكمان بتقول هلأ لازم قاعدة الثقة ما تلغي الحذر. صباح الخير.

0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: يا صباح الخير يا اختي نغام.
0: صباح الورد. هلا.
1: الله يبارك. كيف حالكم؟ ان شاء الله تمام.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: الخير موجود يا نغام، الخير موجود والشر موجود، اولاد الحلال موجودين واولاد الحرام موجودين. يصير مرات اذا واحد بنعرف صحيح، اذا واحد بنعرف مره مرتين مثلا في ناس مثلا بداية صاحبه بداية حبيبه بداية شيك، اذا نعرف مره مرتين ثلاث مرات بداية مش اخوه.
0: ايوه.
1: في ناس بداية عادي. في ناس بنعرف مرتين ثلاث مرات 10 مرات وبجمعهم مستمرين. في ناس اذا باللغه العاميه اذا نعرف مره واحده في كل الناس سيئين بالنسبه له. في ناس بيعممه، في ناس ما بيعممه. الخير موجود يعني غام، الناس المحترمين موجودة، الوجوه الطيبة حلوة، الوجوه الطيبة موجودة. طبعا في ناس أبيض في ناس أسود. ونسأل الله هذا في البال يعني غام.
0: نسأل الله الفرج.
1: طب هذا جميع.
0: الله يصبحك بأنوار النبي. يا أهلا وسهلا. أم طارق يسعد صباحكم صباح جميع المستمعين. أكيد ما منعمم إن خليت باليت. عبير بتقول الدنيا فيها الصالح والطالح، اللي يعني الشخص الصداق او اللي بصدق واللي بكذب، الامين والغير امين. التعميم ممكن يظلم ناس كتير ما إلها اي ذنب، وبيخلينا نخسر ثقة الناس الجيدة الموجودين حوالينا. عشاق الماضي اتوقع انها امرامي او ام عمران، يا رب ما اكون غلطانة. احلى صباح لراديو حياة اللي ولجميع العاملين براديو حياة، وبتهدي أجمل صباح لزوجها ولأولادها. صباح النور. بداية تمارا بتقولنا لا يصح التعميم، فإذا صدر خطأ من شخص فهذا الشخص بيمثل نفسه ما بيمثل عامة الناس. ليه؟ لأنه التعميم ظلم، ممكن تظلم يعني ناس هم بالأصل محترمين وما أذوك يعني. فصباح الخير. كمان عنا سامر الفخور بيقول رغم التجارب اللي بمرق فيها الإنسان من الناس اللي حواليه ومن الناس اللي قريبة منه، بيقولنا التعميم مش صح وإنه ما بيكون في ثقة مطلقة. هذا أهم إشي يعني، يمكن غلط نعمم بس كمان إحنا ما نعطي ثقة مطلقة. يعني كونوا حذرين بعلاقاتكم مع الآخرين. أبو علي لا يجوز إنه من موقف حصل مع شخص إنه يفسد علاقاتنا الاجتماعية، ولا يجوز التعميم. يعني لما حدا يحكي لك كل الناس غلط وكل الناس نصابين وكل الناس مش عارفة ايش، هل صح نحكي بهاي الطريقة ولا بهذا الحكي احنا منكون عم نعمم ونظلم ناس ما إلها ذنب؟ 2379143 اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. هل تجاربنا السيئة بتخلينا نعمم ونفقد ثقتنا بالناس ولا مش لازم نحكم؟

0: صفاء بتقول يسعد لي صباحكم وكل أوقاتكم، صباح الخير للكل الحاضر والغايب وبالداخل وبالخارج. صباح الخير، بداية أسبوع سعيدة جدا. صباح الورد يا صفاء، أهلا وسهلا. كمان بدنا نقول لنجات وصباح الخير نعمان هواش، صباح الخير حمزة، كمان صباح الخير على 2379143. أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. هل يجوز إنه إحنا نعمم ونطلق أحكامنا على الناس من خلال تجربة أو تجربتين مرقنا فيها ولا لا؟ إنه
1: أعتقد إنه آية من القرآن، إنه لا تزر وازرة وزر أخرى. يعني حتى إحنا هاي كيف مثلاً إنه يكون في شخص بالعائلة مش كتير كويس، فعرفت إنه
0: بتصير كل العائلة مش كويسة. مع إنه إحنا شو دخلنا فيه على سبيل المثال أو العكس. إنه ولا تزر وازرة أخرى. ممكن، وإنه أنا مع إنه مش هالثقة الكاملة تنعطى للأشخاص، يعني أكيد لازم، يعني حلو إنه إحنا نكون نتعامل مع بعض بحذر، شو المشكلة. فطوم جرارعة، يسعد صباحك أنغام، صباح جميع المستمعين. هي بتحكي هو مش لازم نعمم، بس للأسف الأغلب بيعمم، هيك قصدك. صباح الخير. طيب هل التجارب السيئة بتخلينا نعمم ونفقد ثقتنا بالناس، ولا لازم نعطي كل شخص فرصة ونحكم عليه من تصرفاته؟

نقول صباح الخير لفارس محمد، صباح الورد، صباح الخير للجميع. اللي بيعمم غالبا ما فهم الكل وفهم موقف واحد وعممه على الجميع. وخلود الأغبر، صباح الخير والسعادة. طب هل إحنا كأشخاص، يعني إحنا نحن أنا وأنتم من نسمع إلى هذا البرنامج، هل إحنا منعمم؟ يعني هل بإحدى التجارب قررت تعمم مثلاً اللي مرقت فيها ولا لا؟ كمان هذا هيك سؤال. وهل عن جد تجاربنا السيئة هي اللي بتخلينا نفقد ثقتنا بالناس، ولا لازم نكون أوعى من هيك ونعطي كل شخص فرصته وإذا كان بعنينا طبعاً ونحكم عليه؟ 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: لا نهائيا بكل وقت، يعني بكل وقت بتنسمع عادي. كمان بدنا نقول لوضاح نابلسي صباح الخير، كمان يوسف صباح الورد، يسعد صباحكم. بيقول لي وضاح بس المصاري هي اللي بتكشف معدن البني آدم، شو رأيك هاند؟ وشو بصير للناس بس تمسك المصاري بإيديها؟ يعني ربنا يرزقنا بس ما تغيرنا برضه، يعني أكيد كلنا نتمنى الرزق يعني، ورزق وفير وبالحلال، بس إن شاء الله إنه يعني ما يغيرنا عن جد. أبو غالب صباح الخير. تمارا ممكن يا أنغام هذا الشخص يكون محترم بوجهة نظرك أنت وما شفتي منه إلا كل خير، وتعامله معك كتير كويس، لما يجي حدا يوصل لك بطريقة أو بأخرى أنه هذا الشخص مش منيح بسبب موقف حصل معه فبده يكرهك فيه، فما أنت ما تيجي تصدق حدا بده يوصل لك أنه هذا الشخص مش منيح، لأنه ممكن الشخص اللي حكى لك هذا الشخص مش منيح، وهو بس بده يفسد العلاقة ما بينكم، حسد وغيرة. صباح الخير. فكمان في آية قرآنية، فإذا جاءكم فاسقا بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، صدق الله العظيم الكريم. الحاج أبو عمار صباح الورد والفل والياسمين للحبايب، للجميع المذيعين والمذيعات وجميع الأصدقاء راديو حياة، كل الطيب والاحترام، والله كل الطيب والاحترام لإلك يا حاج، نورنا دايما. ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: يا صباح الورد والفل والياسمين.
0: صباح الفلات.
1: كيفك يا أنغام؟
0: الحمد لله، فضل من الله. أنت كيفك؟ شو أخبارك؟
1: نشكر الله ونحمده، فضل الله مناح، فضل الشعب
0: الحمد لله. الحمد لله من جميع الجوانب طلعنا مناح،
1: الحمد لله رب العالمين. شو سؤالكم يا أنغام؟
0: اللي بيرضى بعيش، مش هيك بيقولوها؟
1: اللي بيرضى بعيش؟
0: آه
1: وأكيد اللي بيرضى بعيش.
0: خلص طب شوف شو سؤالي. هل تجربة سيئة مع شخص معين بخليك تفقد ثقتك بكل الناس وتحكم عليه ونعمم ونقول يا الله كل الناس نصابين، كل الناس بيفهموش، كل الناس؟
1: لا شوف، التعميم على إشي طبيعي، لازم نتعمم يعني.
0: لازم نعمم.
1: لأنه طيب. إذا أنت مثلا هو غلط بحقك خلي الناس الثانية تعرف إنه هذا الزلمة غلط أكيد، عشان ما غيرك يوقع نفس الغلطة.
0: أيوة
1: يعني حلو الإشي، بس إنه تعمل كل الناس مثله أكيد لا غلط. الأصابع مش حجم واحد، كلهم كل إصبع إلى حجمه وطوله وشكله،
0: يعني نعمم بس بغاية الحذر يعني؟
1: طبعا بغاية الحذر، إنه غيرك يصير حذر بالموضوع.
0: فهمت عليك
1: أكيد. وبالنسبة للي برضى بعيش أنغام،
0: والله هلأ هاي طلعت معي.
1: هي طلعت معك بس إحنا ما نحكي فيها برضه.
0: يلا احكي.
1: والله شوف، إحنا شعب كلنا عايشين على الرضا
0: الحمد لله،
1: ولكن مش مبسوطين بحياتنا نوعا ما يعني، الحمد لله
0: بدنا أكتر شوي،
1: بنصطنع السعادة وليس مبسوط. يعني فيش حدا رضياني بحياته، ولكن دايما بيحكي الحمد لله. احنا احسن من غيرنا وغيرنا احسن منا.
0: صحيح، الحمد لله.
1: الحمد لله. وبدنا نصبح على حازم صباح وعلى شادي مرمش اكيد الغالي، وعلى سامر النجار، على خالد الحسناوي بركيان، كل اللي بلقبه واسمه.
0: الله يسعد صباحكم ويرزقكم رزق الحلال دائما.
1: صباحك ورد، فيكم الف الف عافية.
0: الله يعافيك يا رب، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياتها على الفيسبوك. يوسف بيقول أسعد الله صباحكم. إن خليت بليت، التعميم لغة الجهلاء، وين ما كان في المنيح والعاطل، زي ما في ناس سيئة وفي ناس منيحة. صباح الخير. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياتها على الفيسبوك. لما حدا يجي يقول لك كل الناس غلط، كل الناس نصابين، كل الناس مش مناح، مثلا ليش ما اجى قالنا كل الناس خير وبركه؟ هل تجربه سيئه او موقف معين صار بينه وبين شخص كفيل انه يصدر هاي الاحكام، ولا مع انه نعطي كل شخص فرصته؟ انتم شو رايكم مستمعينا؟ واكيد صباح الخير لنجاه. وين راح؟ شفت تعليق نجاه. يلا صباح الخير لنجاه، اهلا وسهلا. بس يعني هو كان وذهب التعليق، عرفتي؟ طبعا قراته. معلش معلش.

0: عنا عليا صوالحة، يسعدها نغومتي ويسعد صباحك ويسعد صباح الجميع، يسعد صباح جارة الرضا. صباح الفل على 2-3-7-9-1-4-3 وناخذ الاتصال. صباح الخير.
1: الو، صباح الخير.
0: صباح النور.
1: معك شادي مرمش، كيفك انغام؟ شو اخبارك؟
0: اهلا وسهلا، كيفك انت؟ شو اخبارك؟
1: والله نشكر الله
0: الحمد لله.
1: انا ما لحقت السؤال بس ممكن تعيدي لي اياه؟
0: حاضر، من عيون التنتين. سؤال الحلقه لليوم، لما حدا بيحكي لك كل الناس غلط، كل الناس نصابين، كل الناس مثلا يعني ما بتفهم، برايك هذا الكلام صحيح؟ هل بزبط انه احنا نعمم ونظلم الناس ولا نعطي كل شخص فرصته؟
1: اول شيء كل الناس خير وبركه.
0: نعم الحمد لله.
1: ماشي، الناس مش غلط، ممكن فاتت في ظروف غلط.
0: الناس مش غلط، هي الظروف
1: غلط. ماشي، هلا بني ادم غلط معاي.
0: ايوه،
1: هلا ربنا لما خلق البني ادم خلق لكل واحد رزقه وخلق لكل واحد عائل.
0: صحيح،
1: كل بني ادم عقله عجبه.
0: نعم.
1: بس رزقته ما عجبته.
0: مزبوط،
1: صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: ماشي. هلا الشخص اللي بيغلط مع شخص ثاني، ممكن الظروف اللي خلته يغلط، ممكن اجت معاه هيك عن مداها. ماشي، بس فيش بني ادم ربنا خلقه غلط، الظروف اللي خلته غلط. ما بتعرفي شو كيف فات، شو حياته، شو كذا.
0: ما ممكن يعني كلنا خير وبركة مثل ما قلت، بس أحيانا نحط بظروف ما بنقدر نفصل مثلا.
1: ما بتعرف شو ظروف البني آدم.
0: بالضبط.
1: ماشي، والشخص اللي غلط ممكن اللي غلط في حقه، اللي غلطان في حقه، أنت علي كيف، هو اللي فهم الشخص هذا غلط.
0: ممكن.
1: أنا بحب أول شيء أصبح عليكم.
0: صباح الورد.
1: أصبح على عبد الله حبيب قلبي، وعلى حازم، وعلى محمود الخراز، وعلى جمال قاعد وعامل حاله مش شايف.
0: صباح الفل.
1: الله يسعد صباحك.
0: صباحكم نورت، اهلا وسهلا.
1: الله يسعدك ويخليك.
0: يسعد صباحك نجاة. صباح الخيرات. بداية، احذر من الذئب وما تعادي كل الغابة. حلو، النصاب كشف لإلك ثغرة في حذرك، بس ما كشف لإلك حقيقة كل البشر. التجربة السيئة هي درس قاسي، بس بيخليك أكتر وعي وبيخليك أكتر قوة بالمرات القادمة. الذكاء شو؟ إنك تاخد من الموقف يعني الحرص هيك، وتعمل لحالك درع ودرع محصن يعني، وتترك وراءك الشك والتعميم. يسعد صباحكم. جميل والله التشبيه، وأنا حبيته يعني عن جد. النصاب ما كشف لي كل الناس، بس كشف لي ثغرة اسمها النصب، فإنه يعني جميل. ليش كشرتي؟ ليش كشرتي؟ طيب، كيف هيك أنت لما تقتحم أفكار البني آدم تحط حالك مواقف الصراحة.

ما بعرف، ما احنا اللي سمعنا له، احنا اللي طلعناه يعني، احنا اللي اعجبنا بالاغنيه. والله حطينا اياها نسمعها. بعدين سمعتي الالبوم الجديد لكاظم الساهر؟ شو حلو بخوت، مش لازم واحد يحكي بخوت هلا ببعت لك، مش نازل عندنا، لازم تنزلوا. اتوقع اسمها اتت اشي زي هيك، وهو انا جديد سمعته برضه. ونسمع محمد عساف وسنه، بس ما بعرف عن جد ليش يعني تحسينا خلقنا لننتقد فقط يعني. ها عن جد يعني انت ما بيعجبك هاد، بيعجبك محمد عساف، ما بيعجبك التنين، بيعجبك وائل كفوري، ما بتحبه بتحب كاظم الساهر، ما بدك بتحس بالبوريني.

0: أهم إشي أزمة الجسر، أهم إشي.
1: يعني بستناها
0: وقت
1: ما أزمة الجسر.
0: ما رح تكون حاطة مسكرة، ما في مجال. حيتبهدلوا لأنه. والله إنها لطيفة. زي ما قلت الناس أذواق يعني. أبو جابر صباح الخير لأنغام، صباح على أبو غالب وعلى طاقم راديو حياة. يعني أنا بحب أحط الأغنية والله، بس يعني إحنا برنامج الإهداءات والأغاني من تركه لأميرة يوم الاثنين ويوم الأربعاء، إذا ضل وقت منحطها يا أبو جابر. عبادة صباح الخير لأحلى صبايا وشباب راديو حياة، صباحكم فرح وطاقة إيجابية، يومكم أجمل مع كل الأمنيات إنه يكون صباحكم ببلش بابتسامة حلوة. ليلى صباح الخير. وعد بتقول ما فينا نحكم على شخص بمجرد إنه سمعنا شخص تاني بيحكي عن هاد، عن حد عفوا، يمكن هو بكرهه لهيك بحاول يشوه سمعته قدامنا. جميل. وعد وعبادة صباح الورد. أسيل حبيشة صباح الخير والفل لأهل نابلس، الحبيبة للغالية أم هيثم، وقرة العين محمد، ولأمها الغالية هدهد، حبيت قرة عيني. رامي العمودي صباح الخير. عبادة أكيد هيك حكي في تعميم وظلم، ممكن الإنسان يتعرض للخداع من أشخاص، بس هذا ما بعني إنه كل الناس نصابين أو سيئين. التجارب الصعبة بتخلي الواحد يكون حذر من الكل، لهيك أنت لما تحكم على الجميع من خلال، لكن ما لازم عفوا تحكم على الجميع من خلال تجربة أو أكتر. سام الله يهدي بالك، أحيانا عنده تعليقات لو بالمسكرة وبلاها ما بتلاقيهم نايمين بالصالونات. ما حدش بيحط مسكرة وبيطلع على الجسر يا سام، يعني الصراحة.

0: بالضبط. صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك. صباح
0: اهلا يا قاسم.
1: صباح
0: اهلا وسهلا.
1: والله منور البرنامج اليوم
0: بوجودك. منور عنك. الله يرضى عليك.
1: الله يسعد قلبك يا رب. من الصبح ما شاء الله عنك يعني صعب تفاؤل للناس ومحبه الناس.
0: الله يسعدك
1: يعني
0: يا رب.
1: الناس بنبسطوا بهيك مواضيع حلوه ومشوفه ان الواحد يشارك فيها ويسمع هيك.
0: الله يسعدك.
1: عشانها مصلحه الناس اهم من كل المصالح البشر.
0: ايوه.
1: ومحبتها وكرامتها ومخافة الله فيهم. والوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ما خلاش لا خلى المسطور مسطور والمفضوح مفضوح. يعني هاي مشكلة الناس وربنا يكون بعون الناس يا رب العالمين.
0: آمين.
1: يعني تخيلي هاي أصعب سنة بحياتي تقلط علي.
0: بعين الله يعني ما هي هيك
1: هاي
0: الحياة.
1: أصعب سنة. أصعب سنة. يعني تخيل قديش خففت شغلي تقريبا 90%.
0: ايوه.
1: عشان اكون صادق مع نفسي وصادق مع الناس. وما يكونش عنده دجل ولا يكون عنده كذب ولا
0: أيوة.
1: زي ما بتحكي على موضوعي. وفيش حدا بيرحم حد اليوم.
0: نعم صحيح.
1: يعني لما بدك تروح عند واحد يشتغل شغله ويشتغل شغله تاخرت عليه يوم يومين ثلاثه يعني بخليش كلمه اللي يحكي عليه بيختصر الناس احسن للواحد.
0: اها.
1: بيريح راسه بنام الليل الطويل. فيش حدا يطالبه فيش حد يسأل عليه شيء.
0: نعم.
1: عشان عمالنا نعيش اللي بنعيشه مش سهلة. وربنا يكون في العون وربنا يجبر خاطر حفظ الله في العام الدراسي الجديد. ربنا يخفف على هالأطباء يرجعوا المستشفيات زي أول.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: وإن شاء الله تكون هاي شدة وبتزول يا رب.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: والحمد لله. هلا في الملاك اللي عندي عرض عليه مستأجرين اثنين من عنده. قالهم بسامحكم سيبني عليكم أجرة بس أخرجوا. هلا بطالبوا بخلوات صاروا.
0: أيوة.
1: شوف كيف الخير بيعملوا معهم شوف كيف له خير منه. يعني الناس مش عارف كيف تقيميها.
0: أيوة.
1: هي مشكلة البشر. الرحمة للشهداء الفرج القريب للأسرى الشفاء العاجل للجرحى. الله يرحم إمات ويرحم إمات ويرحم أموات المسلمين.
0: اللهم آمين. تعيش وتترحم. اللهم آمين.
1: صباح.
0: أهلا وسهلا فيك. عبد الرحمن الخروفي يسعد صباحكم بصبح على حازم صبح ورائد ويعطيكم ألف عافية. عنا أحمد كيلاني صباح الخير إن شاء الله الجاي أحسن على الجميع ربنا يهدي البال. يا لطيف ليش بدنا نحرقها من ليه يعني ليه. الله يعم السلام بهالبلد ونشوف أيام حلوة. وأميرا بلا مين قال إنها مش مداومة. برنامج الساعة 4 يا أحمد. سام بعد التجارب ما في حدا بيستاهل تعمل معه منيح وخير أو حتى تشفق عليه. طيب يا لطيف الله يهدي بالك. نورة أبو زند صباح وأحلى طاقم صباح الورد. بالنسبة لسؤال اليوم لا طبعا مو كل الناس يعني هيك. في ناس ما بتغيروا بيضلوا على نفس مبادئهم صادقين محترمين. في ناس بتتغير بس الناس اللي مناح ما بتغيروا ما بنضموا للفئة اللي بيحكي عليها السؤال. صباح الخير على 23-79-143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. هل تجاربنا السيئة بتخلينا نعمم ونفقد ثقتنا بالناس ولا لازم كل شخص نعطيه فرصة ونحكم عليه من تصرفاته؟
2: أوه.

طيب صباح الخير على 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. هل لما إحنا نحكي كل الناس نصابين، كل الناس غلط، كل الناس ما بتفهم، هل إحنا بنحكيها من تجربة يعني سيئة مرقنا فيها، وهل بزبط أصلاً نعمم، ولا فعلاً إنه بتآمنوا إنه ما في حدا ممكن نثق فيه؟ 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: ريناد فطاير، يسعد صباحكم. ما منعمم على جميع الناس، بس بتقولنا إنه التجربة السيئة هي درس لنأخذ حذرنا من الجميع. وإيمان صبري، صباح الفل، صباح الخير لإلي لكل متابعي راديو حياة. كل حدا بيشوف الناس بعينه، جميل، يعني هيك رأيها، كل حدا بيشوف الناس من منظوره. وكمان بدنا نقول تمارا، بنعيش وبنتعلم وما نعيد الخطأ. واحذر من عدوك مرة ومن صديقك ألف مرة. هلأ ما نعيد الخطأ، هاي بضمن الكش إياها. في ناس للأسف تتكرر الأخطاء في حياتهم، يعني عادي. فاطمة أهلا وسهلا، نورتي، صباح الورد. صباح الورد والروقان بتقولنا. ما منعمم على الجميع طبعا، ولكن إحنا دوما بنتعلم الدرس من الأشخاص، سواء يعني شخص كان خطأ. هي بتقول إنه من الشخص الخطأ ومنطبقه على الأشخاص الصح في حياتنا. حلو، شوفوا الفكرة بالإجابة. ما منعمم على الجميع طبعا، بس إحنا دوما نتعلم الدرس من الأشخاص الخطأ، منروح منطبق هذا الدرس على الأشخاص الصح اللي موجودين في حياتنا للأسف. هل بتتفقوا؟ عن جد لما يصير معنا موقف معين بروح بعمل نفس الموقف مع إنسان هو صحيح بحياتي ولا لا؟ 2 3 7 9 1. على الضعيف صح؟ على المنيح بحياتي. هل بتتفقوا ولا لا؟
1: ايش
0: القوي ما بنطب فيه؟
1: كله بالصوت.
0: مش بيقولوا لك تعالي لهم بالصوت او خفوهم بالصوت؟ شيل هال
1: خدوهم
0: ايوه بالضبط. 2 3 7 9 1 4 3. وطبعا اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

0: بتقولنا بتصير. آه يلا مو ثواني بس. تمارا بتقولنا آه بتصير يعني في منه. صباح الخير.
1: ألو ألو.
0: صباح الخير.
1: يا صباح الورد بالسنين.
0: كيف حالك؟
1: معك إيمان صبرة.
0: أهلا يا إيمان، صباح الورد.
1: صادي صباحك.
0: صباحك، شو أخبارك؟
1: والله أنا تمام، متابعتكم من أول بأول.
0: الله يسعد قلبك، طمنينا عنك.
1: والله كل إشي تمام. أنا بدي أعلق على الموضوع اللي أنت نزلتيه.
0: يلا تفضلي.
1: طبي أنا بالنسبة إلي كل المنيرة الناس بعيني طبعه.
0: آه.
1: بس بنفس الوقت التجارب السيئة اللي نمر فيها إحنا بشكل عام ممكن بتخلينا إن من موقف واحد نعمم على الجميع. فهي الاختيار الصح، كيف تحكي صح، كيف تناقش صح، كيف تعمل صح، هي بترجع البني آدم.
0: صح.
1: أنا بالنسبة إلي الغلطة عندي بداية.
0: تغتفر ولا لا تغتفر؟ طيب
1: والله حسب الغلطة.
0: حسب الغلطة
1: طبعا.
0: حلو، حسب الغلطة.
1: هي الغلطة بداية لكل شيء، في نهاية الدنيا والآخرة. بس الواحد من موقف واحد بفضل يعمل حسابات كثيرة لأشياء تانية.
0: صح، يمكن من غلطة واحدة ناخد موقف أو نعيد حساباتنا مثل ما قلتي.
1: طبعا لأنه اللي بعيد نفس الغلطة يعني هي بتكون خلل منه.
0: الأولى
1: بتكون درس، الثانية بتكون لأ.
0: صح،
1: يمكن ثانية أفضل من أول بكثير.
0: صحيح صحيح.
1: صباح الخير إليك.
0: صباح الورد.
1: صباح أحمد. صباح الخير لجميع المتابعين.
0: يلا يا صباح الخيرات والليرات، أهلا وسهلا يا إيمان.
1: حبيبتي حبيبتي
0: يسعد صباحك. أهلا وسهلا. 9379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

إذن مستمعينا الكرام، احنا مكملين معكم بمشوارنا صباحي يوم بيوم، وسؤالنا لليوم بيقول: لما تسمع حدا بيقول لك كل الناس غلط وكل الناس نصابين، ما في حدا احنا منوثق فيه، هل فعلا كل الناس هيك، ولا احيانا احنا بنحكم على الكل من خلال تجربة سيئة مرقنا فيها؟

تمارا بتقول اللي يعني بنخذل مرة من أعز أحبابه ببطل يوثق بأي حدا بالدنيا. فأنت بتصير لا إرادي بتتعامل مع كل الناس بقسوة، وهي بتحكي البعض اللي بتأثر، وهيك تتغير معاملته مع الكل. طبعا صباح الخير يا تمارا، أهلا وسهلا. وجه الجمر

صباح الخير على 2-3-7-9-1-4-3 وأبو جهاد. صباح الخير كل واحد على دينه بيقول الله يعينه. صباح الخير يا أبو جهاد، أهلا وسهلا فيك.

إذن مستمعينا الكرام بمشوارنا الصباحي يوم بيوم لليوم كنا عم نشوف هل صح إنه إحنا نعمم على الناس ونصدر أحكام بناء على موقف معين ولا لا؟ عن جد هل كل الناس يعني غلط؟ هل كل الناس مش مناح؟ هل إنه إحنا مش لازم نثق ولا مش صح نحكم ونعمم تجربتنا على الجميع على 2379 143؟ وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. لا أنا ما بحب أعمم، أنا بحب أعطي كل واحد فرصته بالحياة، يعني ما بحب أعمم. زي ما قلتي كل الناس خير وبركة، يعني كلنا عنا خير وعنا الشر جواتنا، يعني والشخص اللي قبالك واللي بيطلع على مزبوط صح انا لما اكون منكده ولا بشوف حدا قدامي اصلا خلاص لا برسل ولا بستقبل. شنو نعمل بعين الله؟ صباح الخير.

إذن إحنا مكملين معكم بمشوارنا صباح يوم بيوم، وأكيد يا صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وعلى حياة دوت بي أس. صباح الخير لأصدقائنا الدائمين المتجددين، لكل حدا شاركنا اليوم وما شاركنا كمان بمشوارنا الصباح يوم بيوم. هل لما إحنا نحكي كل الناس نصابين، هل بتحكيها من تجربة ولا فعلاً بتآمن أنت أنه ما في حدا ممكن نثق فيه؟ وهل عن جد إحنا مش لازم نثق بالناس ولا نثق بس بحذر؟ من خلال اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، تمارا بتقول الشخص الخطأ بيطلع أسوأ ما فيك رغم أنك أنت إنسان هادي وطيب، بس في ناس إحنا ما منطيقهم، ناس جدا مستفزين وهم بيشوفوا كل أعمالهم صح وإنت الغلط بكل الأحوال. كانت روحي يسعد صباحك نغم، صباح الورد، أهلا وسهلا، على نياتكم ترزقون، صباح الخير.

0: صباح الخير مستمعينا الكرام، مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. كانت روحي بتقول الناس هالأيام يعني معك وعليك عليك. الله يثبت علينا العقل والدين. عن جد هل بتشوف الناس معك عليك عليك ولا لا؟ صباح الخير على 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. في حدا وقع.
1: لا دي ما عرفت تحكي لهم اياها. انا بعرف انت يعني.
0: لا لا مش ضروري. لا انا خلص. طيب بما انه لازم ننهي يعني خلينا نقول هيك، بين تجاربنا احنا كاشخاص اللي علمتنا انه نكون حذرين، وبين انه في ناس لسه بتثبت لنا انه كل يوم الخير موجود، بنضل دائما نسأل حالنا عن جد الناس غلط ولا انا اللي غلط يعني، ولا احنا احيانا يعني بنحكم على الجميع من خلال شخص واحد. رح نخليكم اياه انتوا تفكروا هيك بس تكونوا على رواق بينكم وبين حالكم. هل احنا عن جد غلط ولا احنا عن جد نتسرع بالحكم على الاخرين؟ هلا احنا صار وقت ننهي الساعه الاولى من مشوارنا الصباحي يوم بيوم، مكملين معكم طبعا بالساعه الثانيه من البرنامج. خلينا نروح للفاصل ونكمل، خليكم معنا.
2: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة، الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
3: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيباميد الألماني.

0: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
1: لأن الخبرة تبنى بالممارسة. في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: أنا أتأخر يا أحمد،
4: الله
3: مين
4: أحمد؟
3: الله، بس حياة الله،
4: الله
3: حبيبي، أقعد أكتر معاك.

0: يا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، رجعنا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، واكيد اليوم الاحد ومثل ما انتم متعودين على كل احد بده يكون معنا الاستاذ فارس ابو الحسن، ودائما بنطرح موضوع مختلف وموضوع مهم ان شاء الله يعني نكون قادرين نغير لو جزء بسيط ومفهوم بسيط من طبيعه العلاقات الاجتماعيه واسرنا ونرجع المعنى الحقيقي للاسره اليوم. وهيك قبل ما نصبح الاستاذ فارس ابو الحسن، بدايه الزواج خلينا اقول هيك بدايته بيكون مليان حماس، بيكون مليان تفاصيل حلوة، كلمة حلوة، طلعة، اهتمام، انتظار للقاء، يعني هو مثلا مروح من الشغل وما إلى ذلك، هاي الأجواء اللطيفة اللي بتعطي طعم للحياة. بس مع مرور السنوات يعني وبعد عمر وبعد سنين من اللجيزة والخلفة وشغل وولاد وضغط حياة ومسؤوليات وأوضاع اقتصادية طالعة نازلة، بتحسوا الزوجين بيصيروا بس عبارة عن شريكين تنين بيديروا الدار أو بيديروا البيت. يعني لهيك سؤالنا لليوم، خلينا نشوف هل الروتين هذا اللي أنا عم بقوله طبيعي؟ هل إحنا ممكن نكسره بطريقة معينة؟ وهل الحب بعد سنوات الزواج لازم يضل بنفس الوتيرة اللي بلش، ولا ممكن يتغير؟ هو ممكن يقل شوي بس بيرجع بيزيد، ممكن تتغير طريقة التعبير عنه. هل التجديد مطلوب؟ هذا اليوم هو اللي رح نطرحه. وهل التجديد لازم يكون بإشي غالي، مثلا ذهب؟ هلا لأنه غالي أغلى إشي هلا عندنا الذهب يعني.
1: صحيح.
0: ولا وردة كفيلة إنه تصنع يوم الحياة، ولا كلمة حلوة؟ هلا نشوف هل الحياة الزوجية بتجدد ولا لا. صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك يا أنغام، أنت وكل السادة المستمعين والمشاهدين والمتابعين، وصباح الخير لهند والحمد لله على السلامة.
0: الله يسعد صباحك. شو رأيك صباحك.
1: يعني طبعا سؤال مهم جدا جدا جدا، ويعني بيقودنا هيك لسؤال إنه لو الواحد عنده سيارة بتمشي مسافات يعني بيمشي له 50,000 كيلومتر بعد هيك سنوات، مش بحاجة لصيانة؟
0: أولا
1: مش بحاجة لتجديد؟ مش بحاجة انك انت تفحصي هيك كتير اشياء فيها؟ وهيك الحياة الزوجية يعني بعد سنوات. واحنا المشكلة وين؟ انه مرات كتير منعالج المشكلة بعد ما توقع. احنا بحاجة انه احنا قبل ما توقع المشكلة وقبل ما نوصل لمرحله من القطيعه والطلاق العاطفي والصامت واللي حكينا عنه كثير اشياء، وهذا كلياته يعني سببه انه مرات كثير انه احنا مننتبهش على حالنا. احنا بعد سنوات العلاقه اكيد بصير فيها فتور، بصير فيها ملل، بصير في انشغالات بكثير اشياء. طبعا في اسباب لهذا الشيء اللي بصير. لازم نجدد، لازم نجدد، لازم نغير، لازم نغير في كتير أشياء. يعني في حياتنا إحنا الروتين بقتل،
0: طبعاً
1: والروتين بوصلنا لكتير من الملل. وعلى فكرة إحنا طبعاً ما بنحكي عن زواج فاشل،
0: ممكن يوصلنا لنهاية الطريق.
1: صحيح. إحنا ما بنحكي على زواج في مشاكل، بالعكس هو زواج ناجح، ولكن المشكلة إنه الحب بحاجة لإشي يغذيه، لأنه الحب ممكن يجوع، فإحنا لازم نقدم لهذا الحب شيء حتى إنه يظله موجود ومتقد، ويعني في حياة كل مرة
0: في إشي جديد.
1: أيوة بالضبط.
0: كسرنا الملل وكسرنا الروتين، خاصة إنه أستاذ في ناس كتير بتعتقد إنه يعني بعد سنوات خلاص بصير الإشي عادي، بصير الإشي مكرر
1: نفسيا. الوضع بيصير لانه صار خلص في اعتياد، في تعود بكل شيء، في كل شيء في الحياه.
0: المشكله فينا مش بطول الزواج، طبيعي يمتد الزواج يعني.
1: ما احنا اقول لك شغله.
0: المشكله بتحسها فينا احنا كاشخاص.
1: انا بدي اقول شغله، اطول علاقه اطول علاقه هي العلاقه الزوجيه.
0: ما هو يعني
1: عدم المؤاخذه، هلا البنت او الشاب بقعد عند اهله قديش؟ 18 سنة 20 سنة، يعني البنات ممكن 18 ل 22 ل 24 إلى آخره، والشاب نفس الإشي. بس قديش ممكن تقعد مع زوجها؟
0: كتير
1: أكتر
0: يعني
1: من
0: العمر كله سوا لكل الأزواج يعني.
1: هلأ هذا الزواج بعد هاي السنوات الطويلة جدا جدا ما بفتر
0: طبعا،
1: ما بقل هذا اللي احنا متحدث قديش مهم. وبصراحة اقول لك كمان يعني انا بشوف كتير من المشاكل اللي بتوصل لعنا احنا كمحامين وكاستشاريين في العلاقات، المدة والملل يعني التعود والروتين كتير من الناس بوصلها لمرحلة صعبة جدا. يعني ببطل في تواصل، ببطل في ألفة، يعني بتصير مشاكل وخلافات وبتتطور وبتكبر وبتزيد الفجوة وهيك. احنا بدنا نحاول نقلل هاي الفجوة قبل ما تصير وتتسع، بالعكس بدنا نعمل احنا هذا اليوم احنا الاشي العكسي، كيف انه انا هاي العلاقة اطورها وانميها وانها يعني تضلها
0: طبعا
1: متقدة ومشتعلة بين الزوجين ما فيها فتور. يعني احنا يعني واضح هدفنا من هاي الحلقة شو اللي احنا بدنا اياه. في سؤال مهم يعني بصراحة هيك ممكن نسأل فيه المستمعين والمشاهدين واللي بتابعوا هاي الحلقة، إمتى آخر مرة أنت وزوجتك ضحكتوا من قلبكم؟
0: إمتى جابوا الأستاذ فار؟ إمتى
1: هيك عن جد يعني قعدتوا مع بعض وضحكتوا هيك من قلبكم، يعني مش ضحكة هيك عادية؟
0: بجوز من 10 سنين هلا بدهم يقولوا لك، ولا من 12 سنة؟
1: صدقيني أقول لك أنا متأكد تماما، ممكن كتير في ناس يقول لك والله أنا ناسي إمتى آخر مرة ضحكت مع زوجتي.
0: هاي شفتي دانا وجودها بالحياة لطيف والله. دانا بنتها الصغيرة
1: عاملة جو.
0: ولا
1: حلو بزبطش ينزل على السوشيال ميديا. كل العالم شافته معناته.
0: عادي بتصير، المهم كان سبب انكم ضحكتوا. ها
1: حلو
2: والله من قلبنا ضحكنا.
1: كل الاحترام، هذا هو، هذا بالله ما لقيتي فيه فرق. شايفه
0: ولا
1: الابتسامة. هلا ليش ليش ليش ممكن انه العلاقه تخفت بعد مرور سنين؟ طبعا في لهذا الاشي بدنا نشخص ليش بيصير الاشي، شو اسبابه وشو وليش بيصير معانا هيك. من ضمن اهم الاسباب اول اشي الروتين. اليوم احنا كل يوم عنا يوم مكرر، زي اليوم زي امبارح وزي اللي قبله وزي بكره، يعني هذا الروتين نفس جدول الاعمال والوقت، نفس الكلام، نفس المشاكل ممكن والاهتمامات والى اخره. تراكم المسؤوليات برضو سبب مهم جدا. الزوجين كل واحد فيهم عنده مسؤوليات، الزوج بركض عشان يوفر لأسرته ولبيته الاحتياجات والأمور اللي لازمتهم، فواتير شغله، بطلع من الصبح بروح آخر النهار، وهي كمان يعني بنفس الوقت في البيت، مهمات البيت والأولاد وتربية
0: وتدريس وتعب
1: وكل إشي. مرات كتير طبعا بنكون من ضمن الأسباب إنه إحنا ما بنعبر عن إعجابنا بالطرف الثاني بعد سنوات، خلاص تعود عليها وتعودت عليه، بطلنا هيك كلمات الإعجاب والإطراء والمدح
0: بتخف
1: كتير. لا
0: لا أصلا
1: حتى كلمة بحبك هيك أو بحبك بنسوها.
0: هو بقولك بنسوها
1: 100%. ومرات كتير كمان من ضمن الأسباب غياب الأولويات. بصراحة هذا من ضمن المشاكل الكبيرة جدا إنه في كتير من الرجال بعطوا أولوية قصوى للعمل أو للأصدقاء.
0: هذا بعد فترة
1: طبعاً بعد
0: يعني
1: فترة.
0: أنت أقول أول سنتين ثلاثة يلا خليها 5 سنين
1: 100% صحيح،
0: لسه متمسك بالبيت، بعدين خلص شو بصير الله أعلم.
1: صحيح. ومرات كتير ديري بالك هي كمان بتغلب أولوية معينة على زوجها.
0: على زوجها
1: يعني مرات كتير بروح موجود، وفي مرات واللي بتشتغل، وأنا بعرف قصص بهذا الموضوع، كانت تعطي لشغلها كل وقتها. يعني أقول لك واحدة كانت موظفة مثلا تطلع من الصبح من الساعة 8 تروح الساعة 5، إهمال في البيت، إهمال في الزوج كذا، وصدقا العلاقة وصلت للنهاية وتطلقوا، ولكن هي بعد ما شافت إيش يعني هذا الإشي وصلها أخذت خطوة لورا ورجعت قيمت وضعها وعدلت من موضوع الدوام وموضوع هذا ورجعوا لبعض. أنا بعرف قصة حقيقية يعني. طبعا طبعا 100%. واقول لك كمان شغله استاذه هند، انا بدي اقول وسؤال جدا جدا يعني ممكن يكون محرج وحساس، لو الزوجه هي على مفترق طرق، زوجك وبيتك ومسؤولياتك، هي مش قادره تقوم بالبيت، مش قادره تقوم بمسؤولياتها بواجباتها المنزلية، وبنفس الوقت هي بتشتغل، وهذا طبعا شغلها رح يكون على حساب بيتها وحياتها، لو شافت حياتها بالبيت مهددة، أسرتها مهددة وعندها أولاد، بتضحي بشغلها عشان بيتها ولا بتضحي ببيتها عشان شغلها؟
0: بتضحي بشغلها. العقل أولا،
1: الشرع والعقل، لا مش بس العقل، والشرع والأخلاق والمنطق والقيم، البيت والمشروع البيت والزوج والأولاد هو الأولوية. طبعا أنا متأكد تماما في كتير ناس ممكن تخالفني، مش راح يعجبه، هو أنا بدي أقول لك لأنه هو مسؤوليته، العمل مسؤوليته، الإنفاق مسؤوليته، ماشي، البيت واحتياجات البيت مسؤوليته، هو لازم يوفر لك كل إشي. وقديش احنا في عنا كنا حكينا سابقا يعني قديش في نساء اوروبيات يعني كانوا يقولوا انا لو، طبعا الحياه سرقتهم والعمل والاهتمامات خارج البيت، يعني التفكير بعائله واسره كان زي بقولوها في هاي الحياه وصخب الحياه والشغل والاهتمامات والشهره واللي بدك اياه سارقهم من الحياه العائليه والاسريه. لما كبرت وشافت انه هي صفت بدون عيله وبدون اولاد، قالت انا هلا باكل اصابيعي ندم اني انا ما حطيت اهتمامي في انه يكون لي بيت واسره واولاد وزوج. فعشان هيك احنا بنقول يعني هذا بالمنطق اذا بتعارض هذا مع هذا بدي اضحي 100%.
0: طب خلينا نتكلم شويه بالتعليقات.
1: أوكي.
0: ممكن يكون الزوج نكد دائما والمراه فرفوشه فبتبرد هاي العلاقه، يعني واحد بعطي وبيضل يعطي حب ومشاعر الثاني،
1: صحيح،
0: والثاني بعالم اخر، هيك العلاقه رح تفشل وتسبب مشاكل، وبالاخر بصير بيعمل مبررات الزوج، زوجتي مقصره من هاي الامور، وهو عنده اصلا جفاف عاطفي ومشاعر. عندنا كمان مشاركة إنه التجديد ما بيعني تغيير الزوج ولا بيعني تغيير الزوجة،
1: صحيح،
0: بل تغيير الروتين، وأحياناً أبسط تغيير في التعامل بعيد أشياء جميلة، يعني بيعتقد الزوجين إنها انتهت
1: 100%.
0: وبصبح عليك اسمه أحمد.
1: الله كمان يسعد صباح.
0: مشاركة يعني ما بيكون الحق على شخص واحد، ممكن يكون الحق على الطرفين في برود هاي يعني العلاقة.
1: أنا ما بحمل طرف، أنا بقول الطرفين هم مسؤولين عن هاي العلاقة. طبعا من ضمن الأسباب، إحنا هلا بنستعرض الأسباب، آخر سبب اللي هو الخلافات غير المحلولة، مرات كتير التراكمات والمشاكل اللي بتمر فيها مع الأيام بتأدي لفتور هاي العلاقة.
0: طبعا مزبوط. طبعا
1: هاي الأسباب. هلا كيف إحنا بدنا نجدد هاي العلاقة؟ طبعا في أبعاد كتيرة أنغام إحنا ممكن نهتم فيها ونجدد فيها يعني ونتعامل فيها بشكل جديد. أول إشي إحنا زي ما حكينا يعني الملل الزواجي مش قلة حب، بس نقص تغذية لهذا الحب، موجود بس هذا الحب جائع بحاجة لتغذية. وبدنا نعرف قاعدة مهمة جدا حسب أبحاث علمية بدنا نعرفها تماما، إنه بقول لك كل علاقة فيها تفاعل، يعني إحنا دائما بحاجة لخمس تفاعلات إيجابية مقابل كل تفاعل سلبي. خلوها في بالكم، أي انتقاد، أي إساءة، أي لوم، أي إشي سلبي، تفاعل سلبي مع الطرف الثاني لازم يقابله خمس تفاعلات إيجابية عشان تعالجي. هاي خليها في بالنا.
0: أيوة.
1: زي إيش بالضبط؟ تخيلي كاسة مية تحطي فيها نقطة حبر بتغير لونها كتير، مزبوط، عشان تخففي من هذا اللون بدك تزيدي مية مية مية حتى ترجع المية على الأقل إلى وضعها. أيوة بالضبط، لوضعها إلى حد ما الطبيعي. فبدنا نعرف هاي، إنه أنا لما بيكون في موقف سلبي مع شريك حياتي، مع زوجي أو مع زوجتي، طلعت مني كلمة بالغلط، اطنشش.
0: بدي اجرب اعدل الموقف. انت يا سيدي
1: يعني ممكن انت معصب متضايق مضغوط كل اللي بدك اياه ماشي، اسأت لها بكلمة، مش غلط انك نعم. تعتذر، تجيب لها هدية، تطلع انت وياها، تمسك ايدها، تبوس راسها. هاي خمس اشياء. مقابل كل شغلة سلبية اعمل خمس اشياء ايجابية. وانت نفس الاشي، انت اسأتي له، ضايقتي، حكيتي له كلمة، بدك تعملي خمس اشياء اتراضي فيها. ماشي، عشان نجدد الموضوع. البعد النفسي، اول اشي من ضمن الاشياء اللي ممكن تجدد العلاقة، البعد النفسي وبعد المشاعر. مهم جدا جدا انه احنا، وهذا حكينا فيها كتير احنا، انه الكلام اللي انا بده يطلع مني بدي اكون عارف ايش هو. بدل ما اقول له ليش تاخرت مثلا، والله احنا مقدرين تعبك وجهدك واحنا بنشتاق لك وبنحب تكون معنا. والله شوف الفرق بين هاي الكلمه وبين هاي.
0: ليش تاخرت
1: شو اللي ليش لهلا مش سائل عني كذا. الكلام مهم جدا.
0: ما انا مشغول،
1: اقول لك خليني اقول زي ما حكيت قبل شوي عن القاعده. انت حكيتي له هالكلمه، طلعت منك وهو مروح تعبان وقرفان حاله وكذا، طلعت ليش تاخرت بعصبيه، ما سكت هو ما رد عليك، لانه لو رد عليك رد ورد ورد بتكبر القصه بتصير طوشه. مزبوط. هلا انت لما راجعتي نفسك وشفتي انه الكلمه غير مناسبه، نبره الصوت غير مناسبه، طريقه الكلام غير مناسبه، بدك تعملي خمس اشياء اتراضي. خمس اشياء ماشي. طبعا من ضمن الاشياء النفسيه التقدير اليومي. لازم انه احنا نقدر شريك حياتنا. هو لما بيجي على البيت وبشوفها تعبانه برضه، وين الاكل؟ مش لهلا مش جاهز الاكل. طب قدر شغلها، قدر تعبها.
0: صح،
1: بكثير من الاشياء
0: برضه عليه لوم.
2: على فكره كثير من الاستاذ بيحكي اشياء انا كنت اشوفها كثير بسيطه، الله يرحمها
0: تعيش
2: كثير. كانت تقدر سيده يعني انه يعني اعطى
0: قيمته.
1: صحيح، اكيد
2: كان الحج والحجات كيف القدام عن جد قديش قدروا بعض.
0: طبعا
1: زمان زمان زمان زمان 100%. احنا من انت ما كنتيش معنا هند الحلقه، احنا الحلقتين الماضيتين تحدثنا عن موضوع السوشيال ميديا. مضبوط، وتاثيره على العلاقه الزوجيه، قديش خطير وقديش مهم. طبعا في من ضمن الاشياء اللي ممكن من الناحيه النفسيه تجدد العلاقه الاعتذار الصادق. مش دائما انا بحمل الطرف الثاني، وهذه من يعني اللي بتوصل العلاقه للفتور، انه دائما هو غلطان برمي اللوم عليها، انت السبب وانت اللي عملتي وانت اللي سويتي، ولا مره بيعترف بخطئه. هذا بكل تاكيد رح يوصل العلاقه للفتور وللبرود وللملل. دائما انا اللي لازم اعتذر، يعني الزوجه هي لازم. لا، شو المشكله انك انت لما تخطئ تتعود تعتذر؟ وهذه احنا حكيناها من ضمن المشاكل، ولكن هون بنحكيها من ضمن انه انا هذه الحياه الزوجيه بدي اعطيها دفعه وبش ودائما اجددها. عادي جدا انه احنا اذا اخطانا نعتذر.
0: نعم.
1: الامتنان، حكينا عن الامتنان في حلقه سابقه.
0: صحيح.
1: هلا البعد الجسدي، في عندنا مرات كثير احنا بجوز برضه النتيجه 100%. بس أنا لما بحكي عن البعد الجسدي ما بقصد طبعا، هل بهاي النقطة لا أقصد العلاقة الحميمية. العلاقة الحميمية بتيجي أنا رح أحكي عنها بالآخر، بس هي من ضمن الأشياء اللي بتجدد العلاقة لا شك. البعد الجسدي، اللمسة زي ما حكيت قبل شوية، أنا مسكت الإيد، العبطة ماشي، بوست الراس، تخبط هيك تربط على كتفها يعني على كتافها. وفي قاعدة جميلة جدا بقول لك، بس طبعا احنا هلا بقول لك هذا بيحكي مثاليات. تخيل لما انت
2: يعني احنا كل شيء بنعتبره
1: مثاليات 100%.
2: ما بناخذه بجدية.
1: طب بالله عليك، لو اليوم انت طالع انت وزوجتك بالسيارة ماشي، ممكن وانت حتى لو قدام الاولاد، اولادك بالكرسي الوراني، بتفكر تمسك ايدها؟
0: لا
1: والله العظيم، ما أنا بشوفهم بيكونوا راكبين بالسيارة
0: زي للأسف الأعداء.
1: للأسف، والشباب بيكونوا صغار، بتكون هي بتطلع هيك وهو بتطلع هيك، وكل واحد
0: مبوز
1: مبوز عن الثاني، مش هيك؟ تخيل اقول لك بس هاي يا سيدي، وانت طالع بالسياره امسك ايدها، وين المشكله؟ بتتعب؟ اقول لك حتى لو بدك انت طالع انت وياها بالسياره، بدك تحكي انت وياها في موضوع، بدك تتعاتب انت وياها او بدك تعاتبي انت وياها، لمس مسكه الايد وانتم بتتحدثوا مع بعض بتهديكم 100%. اخ لو ان الناس لو ان الناس تعلم قديش هذا الكلام مهم في العلاقات وقديش هو بغير.
0: يضلوا مع بعض بينجحوا.
1: يا بيا هند، على فكرة هند هند ذكرتني في مقدمة كنت لازم أبدأ فيها هلأ قبل ما أخش في النقاط التجديد. شايفة يا هند بعدين مع الميكروفون تبعك يا هند. أنا على فكرة راح أضلني وراك لا صوتك يسمعون الناس. والله بتحكي كلام مهم جدا. أنا والله أقول لك كنت حاطط في بالي هذا الموضوع قبل ما أبدأ في النقاط الرئيسية. الإرادة، أنا إذا بدي يعني أقول لك شغلة، الطرفين يكونوا صادقين مع حالهم. إذا أنت معني بهاي العلاقة تستمر، وهذا السؤال لازم أسأله لحالي، إذا أنا معني بهاي العلاقة تستمر معناته بدي أجدد. إذا أنا عندي نوايا طيبة ونوايا جدية إنه أنا بدي يعني معني بهاي العلاقة وبدي أجددها، فلازم أسأل حالي 100%. سؤالك في محله يا أستاذ هند. البعد

0: وشو بيعرفك وكذا. طب إذا هي ما بتعرف ماشي، طب مين السبب بأنه هي ما بتعرف؟ ما هو أنت لازم تتناقش أنت وياها، ولازم تتطور أنت وياها، بتعمل أنت وياها هواية مشتركة، بتقرأوا كتاب مع بعض، بتلعبوا رياضة مع بعض، بتطبخوا مع بعض، في أشياء كتير ممكن. هذا الإشي العقلي والتطور بهذا المجال.
1: هو ما حدش بيعمل هيك أستاذ.
0: أقول لك ما هو بس عنا في مجال، في كتير أشياء يعني. ممكن التنين يطلعوا يتمشوا، وهذه شغلة رخيصة مش غالية مظبوط. يعني مش ذهب ولا بحق الذهب، شغلة غير شغلة مش مكلفة طبعا. ممكن أقول لك في كتير مرات يعني الأشياء اللي ممكن إنه إحنا نزيد ثقافتنا فيها. هاليوم إحنا متاح عنا فيديوهات يوتيوب، ممكن في محاضرة معينة أو يعني شغلة حضرتها أنت عجبتك، ابعتها لزوجتك خليها تسمعها.
2: هلا هو الأستاذ يعني هو ما بحكي إنه هو بيعطيني توعية للشباب.
0: طبعا
2: قديش هو شايف لأنه حالات
1: بال
0: وقديش شايف بالعكس تجارب أقول لك. هلأ يعني المداخلات، أنا متأكد تماما في كتير ناس عارفين إنه إحنا لازم نجدد، بس كيف نجدد؟ ممكن ما يكون في عندهم هاي المفردات وهاي التقنيات وهاي المهارات. أنا بعتبر هذه يا هند مهارات الواحد بيكتسبها مع الأيام، بس بدي أعرف شو ممكن أعمل. طب أنا ممكن يغيب عن باله الواحد إيش ممكن يعمل. تخيل قديش إنه الموضوع هذا، أنا بحكي تقريبا على 15 بعد في هاي الأبعاد، مش واحد وتنين. هلأ الأخت اللي عملت مداخلة قالت إنه لازم نجدد، كيف؟ بطريقة ممكن يعني خاطر في بالها شغلة. بس لما إحنا نستعرض كل هاي الأمور طبعا
2: يعني
0: كل
2: ما تستفيد من أي نقطة
0: 100%. هلأ كل واحد ممكن يستخدم شغلة هو بتناسبه ماشي.
1: طيب اليوم بيقولوا لك المرأة نص المجتمع وهي الأساس في البيت
0: وهي اللي بتربي النص الثاني،
1: واليوم صحيح. كل همهم التقليد من قبل الزوجين، وكلامك صحيح 100% أستاذ. يجب المشاركة، بس في يعني جهل بهالأمور، وكمان ممكن منذ الصغر تكون معه هاي الصفة، عدم الاعتذار، يعني أخطاء التربية لها علاقة.
0: ناقشناها إحنا على إنه التربية الرجولية
1: بالزبط.
0: يعني أنت زلمة بصيرش تتأسف هيك تربى مظبوط.
1: في إنه ناس أزواج ما بتعرف تعتذر، ألف مرة قلنا هذا الكلام. وهون عنا بتقول ميار من ضمن العلاقة الحميمية بينهم وبين جوزها معدومة، يعني مهاجرين من سنتين وعايشة معه بالبيت، ويعني وقصص من فترة مطلقها ولسه عايش مش عارف شو هذا البوست. أنا
0: طلاق اجتماعي.
1: أوكي هذا
0: طلاق عاطفي حكينا عنه. بس أنا على فكرة ديري بالك
1: مسكت الإيد بيقولوا لك بالسيارة. الناس بتفهمها غلط، مع احترامه للجميع، ما هي مرته شو
0: زوجته. يعني الله أكبر،
2: خلص
1: بيستحي يمسكها برا البيت، بس بيستحيش يخونها يعني. يلا ما علينا.
0: أما هو يعني لو يطلع مع صاحبته بمسكها إيدها يعني عادي.
1: ما أنا بقى هاي النفس اللي قلته،
0: ما هذا هو 100%.
1: ما علينا.
0: ففي هاي من ضمن الأسئلة. أنا على فكرة بعرف في تنين هيك ما شاء الله عنهم والله يحفظهم، شعروا شوية هيك بفتور وبملل. شو عملوا راحوا أخذوا دورة تصوير.
1: حلو
0: ماشي. طب ما احنا حاملين جوالات ومنصور الاشياء كلها، طب ناخذ دوره تصوير
1: وبصير
0: انا وياك نطلع هيك نصور مناظر طبيعيه، نصور
1: ليش
0: اشياء.
1: لا بالزبط.
0: طب يعني في اشياء كتير ممكن انه احنا نبتكرها ونخترعها ونشتغل
1: جميل
0: عليها.
1: والله
0: 100%.
1: الله يهدي بالهم ان شاء الله.
0: امين يا رب. هلا في كمان بعد وإشي معين ممكن انه احنا نجدد فيه العلاقه، اللي هو البعد الروحي والديني. هذا الإشي بعطي طبعا لما إحنا نهتم في جانب، مثلا والله أنا زوجتي بتحفظ قرآن، لما أشجعها في هذا الموضوع مثلا، أو أنا أصير أسمع لها ولا أحفظ معاها، هذا الإشي بعطي قيمة أخرى للحياة
1: طبعا.
0: إنه إحنا حياتنا مش بس مادة أكل وشرب وتعليم والتزامات ومصاري، هاي في إشي عنا إشي روحاني قيمة جميلة. وإحنا طبعاً موجود عندنا الحمد لله بفلسطين، وإن شاء الله بترجع هذيك الأيام اللي نطلع فيه مع بعض نصلي في الأقصى، كانت من أحلى الرحل اللي تطلع فيها الأسر عندنا ماشي. ممكن اليوم بيقدروا يروحوا على الخليل، يروحوا على على الحرم الإبراهيمي، ولكن نسأل الله أنه ترجع هذيك الأيام اللي نطلع فيها رحلة على الأقصى
1: إن شاء الله.

0: يا رب يا رب، اللهم أمين.
1: البعد الاجتماعي والعلاقة الخارجية هاي من ضمن الأبعاد. شوفي أنا هذا الموضوع الصراحة مبارح كان في حديث فيه قديش في تأثير سلبي جدا، وإحنا حكينا فيه عن تدخل الأهل في العلاقات، وقديش هم مرات كتير بسبب علاقاتنا مع الأهل ومع الأصدقاء بتوصل العلاقة بين الزوجين للفتور. وقديش طبعا الإشي عكسي، يعني ممكن الزوجين علاقتهم مع بعض تنعكس على العلاقة الاجتماعية الأوسع. يعني ممكن زوجين بحبوا بعض ومتفاهمين، بس هذا عم بيأثر على علاقة الزوج مع إخوته والزوجة مع إخوتها وخواتها أو مع خواته طبعا. فهذا الإشي متبادل. قديش مفيد إنه إحنا يكون في عنا حدود واضحة، أنا إخواني بحبهم وانت ما دخلك فيهم
0: بالزبط.
1: ما دخلك في علاقتي فيهم. وهي نفس الاشي ها. يعني مش انه هي ممنوع تتدخل في اخوانه، بس هو مسموح يتدخل بعلاقتها مع اخوانها وخواتها.
0: بالضبط.
1: لا
0: مش
1: كل هاي خصوصية.
0: كل
1: واحد له علاقته مع اهله مع اخوته مع خواته. وقديش يا انغام في هند، قديش في عندنا بمجتمعنا زوجات بسببهم اتدمرت علاقة الإخوة
0: كتير.
1: وصارت قطيعة.
0: بضلها تنكش يعني.
1: 100%. أنا بعتبر والله أنا.
0: بس هيك أحسن الواحد يحط حدود. علاقتي مع أهلي مثلاً خط أحمر، وعلاقتك أنت مع أهلك.
1: 100%.
0: المهم هم ما بيأثروا علي وأنا ما بأثر عليه.
1: بالضبط. ما هو هاي اللي برسمها الحدود.
0: ولا.
1: الحدود كمان أنا بنفس يعني الوقت أنا زوجتي. أنا علاقتي فيها ما بسمح لحد يتدخل فيها، لا إخواني ولا خواتي ولا أمي ولا أبوي ولا أي حدا.
0: الحدود بجميع الأطراف، شو المشكلة؟
1: هاي الحدود المتبادلة،
0: هذا الصح أصلاً.
1: ماشي. وهاي مهمة جداً. هلأ التفاهم على هذا الموضوع بقوي العلاقة. وتخيلي أنت قدي جميل إنه مثلاً أنت وزوجتك متفاهمين تروحوا تزوروا أخوك.
0: طب شو المشكلة؟
1: ماشي. ما هو للأسف الشديد إنه هذا التأثير.
0: يعني السلفات بغيروا من بعد والإخوة.
1: بالضبط. أنا ليش قدمت هاي المقدمة؟
0: علشان أخوك شو بيعمل مع مرته. أيوة. تمام. بلاوي مشاكل
1: كتير كتير أكتر ما نتخيل. قديش جميل مثلا والله هي بدها تروح تزور مثلا أخوها، تروح أنت معاها تزور أخوها.
0: بالعكس.
1: هذا بيعمل تجديد. قديش
0: العلاقات
1: هاي الاجتماعية طبعا 100%
0: اللي احنا نفتقرها الآن.
1: بس للأسف بالضبط 100%.
0: انا افهم يعني هلا انه كل الازواج بتطلع،
1: والله
0: كل واحد بيطلع لحاله.
1: قديش انا بتمر علي حالات المره الزوجه كانت سبب بانه كل اخوانه وخواته قاطعوا.
0: اوف.
1: كلهم ما حد. لانه للاسف ما منحط حدود للإشي. ولازم نعرف كمان انه في احنا برضه منميز لما بدي ازور انا مثلا اذا كان في العلاقه مع اصدقاء ولا مع اخوه مثلا. هاي العلاقه مع هدول الناس بتقربنا من بعض ولا بتبعدنا؟
0: بتقربنا.
1: انا كزوجين هلا بنعرف هدول. ايوه بالضبط. والله اذا انا بروح وبلاقي في كلام سلبي وكلام يعني ممكن ياثر على علاقتي انا مع زوجتي او
0: ببطل اروح
1: خلاص. بلا
0: منا عن جد
1: 100%. وزائد اشي مهم جدا انه مرات كتير للاسف في كتير رجال وكتير ستات أغلب وقتهم الزائد خلينا نقول بعد ما هم بدأ أفترض إنهم هم قايمين بواجباتهم، هو بشغله بجيب فلوس وبصرف وما شاء الله عنه، وهي بتشتغل مع الأولاد وبترتب كل إشي، وقت الفراغ الطرفين بيقضوه عند أهلهم أو مع أصحابهم. طب وإنتوا التنين وين مع بعض؟ وقتكم هذا الإضافي الوقت الزائد مش القصد انكم انتوا لازم تبرمجوا حالكم تكونوا فيه مع بعض؟
0: طبعا.
1: بس مش انت عند اهلك طول
0: قديش
1: الوقت.
0: قديش هاي المشاكل بتشوفوها بالمحاكم؟ قديش بنقدر نعطي نسبة مئوية
1: بالمجتمع؟ صعب صعب صعب نعطي نسب، ولكن للأسف انا بشوف يعني بقول لك انا بالنسبة لي هي بوقت فراغها دائما هيني عند اهلي. طب وانا وين كيف بدي اطلع انا وياك؟ بدي اروح انا وياك بلا بدي نقعد انا وياك في الدار. نطبخ مع بعض، نعمل اي شيء مع بعض. واحد بيحكي لك بقول لك انه انا قصة هذه حكى لي اياها واحد من الشباب، من كتر ما انه هو كان يعني زوجته بعيده عنه حس انه بقول لك انا حاسس حالي متزوج كل الناس الا زوجتي.
0: بتصير طبعا طبعا البعض جفا ما هو صحيح. احيانا دائما يعني.
1: هلا من ضمن الاشياء اللي ممكن كمان تجدد موضوع العلاقه الموضوع المالي البعد المالي اللي دائما احنا بنحكي فيه انه دائما بيعمل مشاكل، بس برضه ممكن يكون عامل تجديد. لما انت بتحط صورتك في حساباتك في وضعك المالي، والله تعالي احسب انا وياكي هاي ميزانيتنا بزيد عنا هالقد، شو بدنا نعمل في الزياده، شو في بالك، شو في كذا،
0: هذا طبعا شيء جميل،
1: شيء كتير حلو
0: وتغيير
1: مش ايوه بالضبط،
0: وبضل في حوار بينهم.
1: ومرات كتير الحديث عن المال بوضوح بخفف في المستقبل النقاش حول المال
0: طبعاً.
1: والمشاكل طبعاً. بخصوص
0: طبعا
1: منيجي هون للبعد الرقمي والتكنولوجيا هند اللي حكيت انت عنه قبل شوي 100%. طبعا انا باكد وانا متاكد تماما انه اللي موجودين معنا على على السماع وعلى المتابعه
0: أيوة.
1: راح ياكدوا هذا الكلام انه اصبحت الـ يعني الجوالات هي الشريك الحقيقي في العلاقة
0: طبعا
1: الزوجية والمنافس الحقيقي للعلاقة الزوجية.
0: خي تكون قاعد مع مرتك وهي ملتية على الموبايل والعكس صحيح.
1: مية
0: سلام.
1: هذا اللي موجود.
0: أنا مش قادرة أستوعب قديش الواحد متعلق بتليفونه الصراحة.
1: طب والله أنا في
0: والله إنه هو مزعج، فكرة تضلك ماسك التليفون جسديا متعب.
1: طب أقول لك شغلة صدقا، أقول لك يعني أقول لك أنا من النوع يعني بصراحة شغل يعني وقتي في شغل كتير، وبروح على البيت مرات كتير بحمل الجوال نوع من الهروب، يعني مرات بتعب بدي أغير خلص بدي أفصل بحمل الجوال، فزوجتي بتعاتبني يعني بتقول لي أنت
0: يعني فما أنت مشغول برا ومتأخر وماسك موبايل.
1: صحيح. بس تخيلي أنت اللي هو كتير يعني عنده وقت فراغ كتير وطويل جدا جدا وقاعد في البيت طول الوقت حامل الجوال، حتى الوقت اللي ممكن يقعد هو وزوجته ماشي يقضوا فيه وقت، تعال مثلا نحضر فيلم ولا تعال نعمل إشي مع بعض ولا تعال نطبخ مع بعض ولا تعال نطلع نعمل هواية مع بعض، بضلوا قاعد على الجوال.
0: الإشي مستفز
1: كتير. فهذا يعني طبعا
0: انت كمان قيسها على حالك، انت مع اصحابك ما بتقبل تكون عم تحكي بموضوع معين، مع صاحبك ماسك الموبايل
1: صحيح.
0: مركز فيه نفس الشيء.
1: اقول لك هو هذا طب اقول لك شغله بس يا ستي خلينا نقول كالتالي، ما في مجال نعمل يا ستي كل يومين ثلاثه بلاش، كل اسبوع نعمل لنا برنامج مشترك، يعني نحضر اكله مع بعض، نحضر غدا مع بعض، نحضر فطور مع بعض يوم الجمعة. طبعا انتوا بتكونوا
0: اطلعوا مسار قريب والله في علام بيقول للأسف
1: أبو إبراهيم
0: أيوة للأسف اليوم لا المرأة بتعرف حقوق الزوج ولا الرجل بيعرف حقوق المرأة، لأنه لا تقوى ولا يعمم، لأنه ما في تقوى ولا يعمم. ومن ضمن الأفكار بتمارة بتقول إنه في أزواج بيروح يتسوقوا مع بعض، هذا الشيء حلو كتير.
1: حلو 100% صحيح، يعني في كتير ناس التسوق عندهم
0: متعة
1: مزبوط. مع إنه بدها تعرف شغلة، يعني مرات كتير من الرجال بيحبوش التسوق
0: صح،
1: خاصة لأنهم هم بحسبوها أيوة بحسبوها ماليا. فبس عادي يعني ممكن تطلعوا أنتوا قبل ما تطلعي أنت مثلا قولي له إذا في ميزانية معينة أنا ممكن أشتري فيها أعطيني قديش أنا مسموح لي، عادي جدا قبل ما يطلع برمجي، مش أنا بقول دائما الزلمة بده يتبرمج قبل ما تطلعي معاه برمجي عشان ما تفاجئي
0: صح،
1: لأنه إذا تفاجأ بقلب.
0: وكمان أنه تكون هي كاتبة على ورقة قائمة الأشياء ويكون هو مطلع على السعر اللي ممكن يدفعه بدل ما يدق ببعض بالمول بتفادوا هاي المرحلة.
1: عارفة وين المشكلة؟ المشكلة أنه هي بدها تورطه، هي نازلة مثلا بدها تشتري تيشيرت تعال والله هي في محل هناك ببيع بنطلونات، تعال هناك في محل ببيع شنط.
0: بتخلص اللبس وبتروح شطورة. طب ما هو يكون عارف انه هي رح تعمل هيك
1: يعني. لا بس ما هو
0: هلا اذا كان الوضع ميسور اوكي تمام، بس اذا
1: طب اذا مصاري على قده عامل حسابه على تي شيرت
0: خلص هي بدها تكون عارف انه زوجها عامل حسابه على تي شيرت
1: فلازم يعني هذا الاشي هذا. مع انه زي ما انت حكيتي يعني اقول لك اذا كان هلا عادي هم ممكن يخططوا ليوم تسوق عادي، بس يكون يعني تقول له انا والله بالضبط دارسين الميزانيه صح، حاطين اللي بدهم
0: دراسه الميزانيه بتحل كتير مشاكل
1: 100%
0: بحياتنا
1: طبعا وبيبعدنا عن المشاكل،
0: سواء كنتم سناجل أو متزوجين يعني. عشان ما يزعلوا مش متجوزين.
1: هلأ في برضه من ضمن الشغلات هذا الترفيه، المغامرات، الرحل.
0: حلو الرحل.
1: عشان هيك أنا قلت لهند يعني موضوع ال
0: والله جميل. تعرف والله لو يطلعوا الزوجين مسار أيام ما كان يزبط المسارات، والله كان الإشي كتير لطيف
1: جميل جدا. صحيح. أنا تشوفي يعني طبعا اللي الله منعمه تفضل عليه وبطلع رحلة، أنا بأكد تماما الرحل بتغير النفسية
0: طبعا، أي مكان برا البيت بيغير
1: وبتجدد النشاط وبتقوي العلاقة وبتعمل كتير عجائب بصراحة. بس برضو حسب إمكانياتنا ممكن نعمل يعني أقول طبعًا. لك يعني زي ما حكينا قبل شوي، بنتمشى، بنعمل رياضة مشي، يعني هذا كلياته ممكن
0: على قدنا.
1: بالضبط. على قد فراشك مد إجريك. أيوة. زي ما حكيت انه انا ممكن احنا مع بعض نحضر فيلم اذا هذا، بس تخيل انت كل واحد فيهم له اهتمام معين في الافلام، هي بتحب نوع معين من الافلام وهو بحب نوع ثاني.
0: عادي بيقدروا يتنازلوا لبعض.
1: بالضبط. اذا في مجال
0: يعني انت بعينك الله تحضري لك فيلم رعب ليوم، بس بالمقابل حضري فيلم مثلا
1: رومانسي.
0: أيوه. اذا بدك او انيميشن، في ستات كثير بيحضروا يعني
1: ممكن يلعبوا، ممكن يلعبوا ببجي مع بعض.
0: لا
1: مش حلوة.
0: ما عرفش، ما لعبتهاش.
1: ولا أنا والله عمري ما لعبتها.
0: لا
1: بعد. طب إيش في ألعاب مشتركة؟
0: عادي شدة ممكن يلعبوا.
1: بس أنا بصراحة
0: شطرنج
1: حلو كتير.
0: دق طاولة
1: بس يعني. هلأ شو بدي أقول لك شغلة بصراحة، كانوا زمان يقولوا الشدة شدة وأنا
0: بدق ببعض. طب دق طاولة
1: ممكن. شطرنج انت ليش تغيرتي؟ شطرنج بجنن حلو كثير.
0: لا ودق طاوله حلو، ممتع دق الطاوله، بس
1: على ما هو للاسف في كثير عندنا ما عندهمش روح رياضيه اصلا. يعني اذا انغلبت هي بتحرض وبتعمل له طوشه، واذا فلا عادي.
0: العاب ايام عادي. زمان حلوه ممكن تلعب.
1: هلا الشطرنج انا بدي اقول لك
0: ممتعه جدا
1: جدا، ممتعه، وزائد انها بتنمي الذكاء هذا
0: وتركيز ووقت اطول وانت عم تلعب.
1: وهم بالشطرنج بتعلموا يعني، عرفتي كيف؟ في اشياء ممكن تستفيدوا منها بالزبط. بس الشده لا، بس طوش.
0: هلا بدكم تكون عارفين انكم عندكم روح رياضيه يعني عادي تفوز عليك، عادي جدا يعني، وخليها صحيح. تفوز عليك،
1: خلي روحك رياضيه. صحيح. في بعد كمان في البيت، وهذا الصراحة كتير من السيدات والزوجات مبدعين فيه، البعد الجمالي في المنزل والبيئي طبعا.
0: حلو.
1: هي كتير كتير كتير يعني ممتع ولذيذ وبجدد انه هو يتغير مثلا في ديكور البيت، تغير في اشياء في البيت، في بأشياء بسيطة يعني، مش شرط
0: بأقل التكاليف. 100% كثير أفكار بهذا الموضوع،
1: خاصة لما بيكون البيت في كركبة، خاصة لما بيكون البيت في فوضى وبيكون في لعب أولاد وبيكون في صياح وبيكون في
0: تغيير بسيط بفرق،
1: بحاجة جدا لزاوية لركن هادي تقعدوا أنتوا التنين فيه.
0: حتى لون أخضر بالبيت معكس
1: والله حلو. والله طاقة إيجابية. حلو
0: يعني الخضار جميل بالبيت.
1: نبتة
0: شجرة معينة، زرعة مثلا.
1: صحيح. كتير يعني كتير حلو
0: طبعا. مزبوط.
1: بعطي أنا بصراحة بحب السمك.
0: حاط السمك. حلو السمك.
1: السمك
0: حلو.
1: في البيت برضو بهيك بيعمل
0: جو حلو، إشي لطيف.
1: تخيلي تحطي أنت وياه زاوية في البيت، بلاش يعتبروها لا دعاية تبعين السمك، بس مش مشكلة، تحطي زاوية أنت وياه في البيت، حوض صغير فيه أكم من سمكة
0: مثلا، كرسيتين أشقد. أيوة. خلاص احنا فتنا
1: وتشرب فنجان القهوة،
0: فتنا بديكورات الدار. ولا اللي بده يعمل أفكار بيعملها.
1: صحيح. الابتكار فيش أحلى منه. والبيت الجميل بيصنع قلبين جميلين.
0: أكيد طبعا، ربنا يهدي بال جميع الأزواج إن شاء الله.
1: هلأ احنا في البيت في برضو شغلة مهمة جدا، في أمور احنا زمان كنا نهتم فيها على فكره، بس اليوم قل جدا جدا الاهتمام فيها، انه يكون في عنا قيم مشتركه، يعني زي مثلا العمل التطوعي،
2: نروح نعمل
1: اشياء مع بعض. مثلا نعمل اشي، اقول لك اللي بيقدر الله منعم تفضل عليه وبيقدر يعملها، زي مثلا رعايه يتيم، كفاله يتيم،
2: يزوروا
1: الايتام، هم التنين يكفلوا يتيم، يشوفوا مثلا التنين يزوروا، يشوفوا احتياجاته، شو ممكن يعطوه. هذا ما والله في شيء طيب. قديش احنا في يعلن عندنا في نابلس عن اعمال تطوعيه؟
0: كثير
1: والله. انا ما بشوف للاسف يعني في دكتور سائد بشوفه دائما
0: بيعمل اشياء
1: 100%. ربنا الله مجهود رائع ومميز وما شاء الله عنه، بس للاسف مين بيشاركه
0: لحاله؟
2: لا انه
1: ليش ما يكون في كابلز يعني؟ ليش ما يكون في اثنين زوج وزوجة ينزل وياخذوا وياخذوا الاولاد وياخذوا الاولاد معهم ويشاركوا باي عمل تطوعي مهما كان؟ للأسف حكي الناس، حكي الناس،
0: حكي الناس لا رح يقدم ولا رح يأخر.
1: أقول لك شغل، ما هو إحنا والله
0: ولا رح يحل مشاكلك. حكي الناس،
1: حكي الناس اللي بده، اللي بده يفكر فيه ما بيعملش إشي، بضله قاعد في بيته ومسكر على حاله. ما هو ليش اللي بيعمل؟ أقول لك ليش. أنا بدي أحكي لك شغلة، يعني مثلا واحد زي الدكتور سائد الله يجزيه الخير وبارك فيه، بسمعش كلامي من الناس
0: بلا طول الوقت،
1: بس هو، بس هو ما بيسأل، هو بيعمل إشي مميز وإشي وماشي فيه. يعني هذا مثال، لأنه صراحة إحنا عايشينه في نابلس، يعني أنا بحكي على إشي اللي قريب عشان الناس تعرف شو. وكمان، وكمان مهم جدا إنه على فكرة هاي الأمور القيمية، الأمور الأخلاقية، الأمور اللي فيها تطوع، اللي فيها عمل، بتعطي للحياة قيمة. إنه إحنا مش بس أكل وشرب ونوم واحتياجات وأواعي وطلبات وإلى آخره، انتوا بتزرعوا اشي مهم جدا في اولادكم، انه لحياتكم في معنى.
0: طبعا
1: احنا بس عفوا، ممكن انا يعني مع الاحترام الشديد، وانا لا اعمم موضوع الحلقة لا اعمم، ولكن بالله عليك اللي باكل وبشرب وبنام وبخلف شو بيفرق عن بقية المخلوقات؟
0: ولا اشي،
2: ولا اشي.
1: احنا بنفرق عنهم برسالتنا، بهدفنا بالحياة. اذا انتوا ما كان بهاي الاسرة، وخليها يعني احنا برضو بدنا نجدد، ودائما بنحكي افكار مزبوط، بجوز يعني بهلا الناس بقول لك انت هذا، بس والله يا عمي انه هاي الافكار اذا احنا ما فكرنا فيها جديا رح نضيع، رح نضيع بالجوال.
0: ما هو مش بس هيك، هم على المدى البعيد يفكروا فيها انه لا سمح الله ممكن تؤدي الى الطلاق. ويعني لولا انه تجربتك الكبيره بالمحاكم وبتشوف مواضيع الطلاق، بتقول انه لو كان في مين يوعي مثلا او يحكي معهم كلام خير كان ما وصلوا لهي المرحله.
1: واقول لك هذا، هذا وين وصلنا انغام. تخيلي انت زي ما بقولوها، انتوا التنين اذا ما لقيتوا شيء تشتغلوا فيه مع بعض رح تشتغلوا في بعض
0: ولا رح تضلكم.
1: فانتوا اذا كان ما لهاي الاسره، ما هاي لهاي الاسره في رساله وهدف، ماشي، انتوا رح تفكروا. تخيلوا انتوا التنين ان هو احسن يوم، يوم انتوا يعني بوقت الفراغ راسكم في بعض،
0: كل واحد وجهكم في بعض،
1: تشتغلوا في بعض، ولا انتوا التنين تتعاونوا في اشي
0: تشتغلوا في اشي.
1: اقول لك تخيلي لو التنين يتنافسوا في اشي خيري، يتنافسوا في اشي عن جد في رسالة سامية.
0: حلو، بتعلموا اولادكم كمان
1: 100%.
2: هلا انا بقول عشان يعني خلصنا بالوقت، بس
0: داهمنا الوقت.
1: طبعا
2: يعني
1: انا هند، هي انا وهي انت. اسمعي هند، انا هي انا
2: الجيل الجاي اصلا عايش لحاله، يعني هيك تفكري انه هو
0: جيل زد.
2: لا انا بحكي عن جيل
0: الصغار. لسه
1: هذا هون، هذا جيل الجوالات والسوشيال ميديا.
0: للاسف
1: هي انا وهي انت يا هند، وهي انغام، ومنذكر بعض، منذكر بعض.
0: إنه؟
1: بكره، بكره انا متاكد تماما 100% رح يجي يوم تكون الدورات للمقبلين على الزواج شرط للزواج.
0: طب ان شاء الله
1: رح يكون موجود هذا الاشي، لانه اللي بيصير قاعد كتير كتير لا يطاق. احنا في عنا ضايل بعدين هيك بختصرهم، البعد الصحي والرياضي، انه انتوا التنين تهتموا مع بعض في صحة بعض. اذا كان في فحص دوري لازم تعملوا، لازم تشجعوا بعض عليه، وتلعبوا رياضة مع بعض، مشي، سباحة، دراجات.
0: الجمات لهم مداخل، مدخل سيدات ومدخل شباب بيقدروا.
1: وحكينا عن إدارة الوقت، جبنا في هذا هلا موضوع العلاقة الحميمية. هذا من ضمن الأشياء اللي بتجدد العلاقة الزوجية وبتنميها، واللي هاي لازم يكون فيها تجديد وتغيير وتطوير. هذا لحاله قصة، يعني وبحث كامل ومهم جدا. بنصح أنا عشان بديش أحرج حدا، وهذا يعني البرنامج تبعنا يسمع في يعني بكل مكان، فما بدي أغوص في هذا الموضوع، ولكن موضوع مهم جدا جدا بحاجة لأنه تأكدوا تماما هذا الموضوع سبب لتقوية العلاقة وتجديدها وتطويرها، ويعني ونفسيا بريح الطرفين وعقليا وجسديا وإلى آخره. فهذا حل سحري، ما يتهاونوش فيه وما يقصروش فيه مع بعض ولا يهملوه. أنا هيك بكون أنجزت.
0: وبهيك بالضبط. الله يعطيك ألف عافية أستاذ، وربنا يهدي بال الجميع وجميع الأزواج. إحنا هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. نوافيكم بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
3: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة.
4: بندورة حمرة صلبة.
3: بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.
5: إنها الساعة 12 ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 30 درجة مئوية. تواصل القوات الإسرائيلية لليوم 318 على التوالي خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة الهشة في قطاع غزة الموقعة في 10 أكتوبر للعام 2025 بوساطة عربية وأمريكية في مدينة شرم الشيخ المصرية، وسط استمرار القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. أصيب مستوطن إسرائيلي صباح اليوم بجروح متوسطة طعنا قرب بلدة العوجة شمالي مدينة أريحة، فيما دفع جيش الاحتلال بقوات كبيرة إلى المنطقة وشرع بملاحقة المنفذ وفرض إغلاقات على البلدة ومحيطها. تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الطبيبة الفلسطينية ديما أمين البالغة من العمر 55 عاما من مدينة رام الله، رغم تعرضها لأزمة قلبية خلال اعتقالها وخضوعها أيضا لعملية قسطرة، فيما مددت المحكمة العسكرية الإسرائيلية اعتقالها لخمسة أيام على خلفية منشورات عبر شبكات التواصل الاجتماعي. أحرق مستوطنون اليوم منشأة سياحية ومركبة وخط شعارات عنصرية في بلدة أوسرين جنوب نابلس في الضفة في اعتداء جديد استهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم. شنت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم سلسلة اقتحامات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات وإصابات وعمليات تفتيش واسعة للمنازل والعبث بمحتوياتها، إلى جانب احتجاز فلسطينيين لساعات وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية والاعتداء عليهم بالضرب، فيما واصل المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم. أدانت منظمة أطباء بلا حدود قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق قضيتين كانت المنظمة قد أحالتهما إلى المراجعة دون فتح تحقيق جنائي فيهما. تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو تصعيد غير مسبوق في حربها الاقتصادية ضد إيران، متوعدة بفرض ضربات قاسمة على اقتصادها بالتزامن مع استعداد وزارة الخزانة الأمريكية لاتخاذ إجراءات قامت بوصفها بأنه لم يسبق لها مثيل. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع بيت فوريك سالك، سرة سالك، المربعة سالك، عورتا سالك، دير شرف سالك، بوابة بورين سالكة، طريق 17 والبذان سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
5: راديو حياة 100.8 همها نابوسي.
4: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بير زيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
3: الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأحد حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق. ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنكو في

0: تفاعل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه قرية صغيرة على البحر اسمها الطنطورة، ناسها طيبين، فلاحين وصيادين، وأولاد بيلعبوا بالحارات بين الشجر وبيوت الحجر. الحياة بسيطة والكل بيعرف الكل. بليلة من ليالي أيار 1948، الجو كان غريب، صمت مش طبيعي، كأنه في شيء رح يصير. الناس سامعين إنه في قوات من الهاغانا قربت من القرية. الشباب كم واحد عندهم بنادق قديمة، والباقي بس قلوبهم معهم. مع الفجر دخلوا القوات، ما حدا قدر يوقفهم. جمعوا رجال كبار وصغار، سحبوهم على الساحة، على البيوت وعلى المقبرة. في اللي انقتل قدام أهله، وفي اللي انحط بخندق وانردم عليه. عددهم فوق 200 روح راحت بساعة زمن. النساء والأطفال كانوا يتفرجوا يصرخوا، وما في حد سامع ولا حد قادر يوقف اللي بصير. الغريب إنه المجزرة ما حدا حكى عنها رسمي، سكتوا عنها سنين كأنها ما صارت، وكأن الناس هدول ما كانوا. بس الناس اللي عاشوا الليلة هاي لساتهم عايشين، بيحكوا وجعهم ما راح. الطنطورة مش مجزرة، هي جرح، جرح للي راحوا وجرح للي نجوا وللي لسه حاملين الحكاية بقلوبهم.
3: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

0: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: الساعة الآن 1 ظهراً.
3: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغم صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 30 درجة مئوية. تواصل القوات الإسرائيلية لليوم 318 على التوالي خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة الهشة في قطاع غزة، بوسط استمرار القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الطبيبة الفلسطينية ديما أمين البالغة من العمر 55 عاما من مدينة رام الله، رغم تعرضها لأزمة قلبية خلال اعتقالها وخضوعها لعملية قسطرة أيضا، فيما مددت محكمة عسكرية اعتقالها 5 أيام على خلفية منشورات عبر شبكات التواصل الاجتماعي. أحرق مستوطنون الأحد منشأة سياحية ومركبة وخط شعارات عنصرية في بلدة أوسرين جنوب نابلس في الضفة الغربية في اعتداء جديد استهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات وإصابات وعمليات تفتيش واسعة للمنازل والعبث بمحتوياتها أيضا، إلى جانب احتجاز الفلسطينيين لساعات وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية. ارتقى الشهيدان خليل عباس خليل الأعور ونجله أحمد متأثرين بجروحهما إثر إصابتهما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لبلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. جابت آليات من قوات الاحتلال الإسرائيلي برفقة شرطة الاحتلال صباح اليوم شوارع مدينة طولكرم، وتركز انتشارها في وسط المدينة ومنطقة السوق وسط مضايقات أيضا للمواطنين. أطلقت وزارتا النقل والمواصلات والاتصالات والاقتصاد الرقمي اليوم بمدينة البيرة خدمة توصيل رخصة القيادة الشخصية إلى المنزل في إطار جهود الحكومة لتطوير الخدمات العامة وتعزيز التحول الرقمي. تتيح هذه الخدمة الجديدة للمواطنين تجديد الرخصة إلكترونيا عبر منظومة حكومتي دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب وزارة النقل لاستكمال إجراءات التجديد واستلام الرخصة.
4: تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو تصعيد غير مسبوق في حربها الاقتصادية ضد إيران، متوعدة بفرض ضربات قاسمة على اقتصادها، بالتزامن مع استعداد وزارة الخارجية الأمريكية اتخاذ إجراءات قامت بوصفها بأنها لم يسبق لها مثيل. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. سرى سالك، المربعة، سالك، بورين، سالك، عورت أزمة وتفتيش للخارج، دير شرف سالك، وأيضا بيتفوريك سالك، 17 والبدان سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
3: راديو حياة 100.8 هواها نجف. أهم الأنباء حول العالم على راديو حياة 100.8.
5: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق. ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس. نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طول كرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. اتجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني. في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياتي.

0: الساعة الآن 2:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأحد حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق. ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
0: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2:00 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الأحد الموافق 23 من آب للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 30 درجة مئوية. ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. استشهاد طفل يبلغ من العمر 14 عاما خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عسكر شرق مدينة نابلس. والجيش الإسرائيلي نقل صلاحيات الإنفاذ ضد المستوطنين ممكن بوساطة ضم الضفة رسمياً.

وفي الثانية أيضا إسرائيل تواصل هجماتها جنوبي لبنان، ونتحدث عن قصف وتفجير وإحراق المنازل.

إذن مستمعينا الكرام، المصادر الطبية تتحدث عن استشهاد طفل يبلغ من العمر 14 عاما بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم عسكر شرق مدينة نابلس.

0: وأيضا يتم الحديث عن انسحاب الآن لقوات الجيش الإسرائيلي و بحسب الزملاء الصحفيين. إذن دعنا الآن ننتقل للزميل حافظ أبو صبرة لنتابع آخر التطورات الميدانية. حافظ أسعدت مساء، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير أنغام.
0: مساء النور. إذن حافظ، آخر التطورات الميدانية فعليا، نبدأ مع مدينة نابلس ومن ثم ننتقل لباقي المحافظات، تفضل.
1: يعني في نابلس منذ قليل أعلن عن استشهاد الطفل إسلام عاشوري يبلغ من العمر 14 عاما، أصيب بالرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عسكر القديم وأطراف المخيم ومحيط مخيم عسكر الجديد. الاقتحام الذي بدأ عند 10 صباحا وما زال مستمرا، يعني جزء من الآليات العسكرية ما تزال تتواجد عند الشارع الرئيس قرب دوار روستي في محيط مخيم عسكر الجديد. والطفل أصيب برصاصة من بين 3 رصاصات فقط أطلقها الجيش الإسرائيلي خلال وصوله إلى هذه المنطقة التي تمركز فيها لأكثر من ساعة ونصف مرت، وما تزال فقط آليتان عسكريتان متواجدتان في تلك المنطقة، بقية الآليات انسحبت. الاقتحام بدأ عند 10 صباحا تقريبا من مجموعة كبيرة من الآليات العسكرية التي داهمت أكثر من موقع في عسكر القديم، بنايات سكنية وأحياء وأزقة، وتجولت في محيط هذا المخيم، وخلال انسحابها تمركزت لساعة ونصف في محيط منطقة دوار بروستي فيما يسمى بعمارات العزموطي. كان هناك انتشار كبير للجنود المشاة في الأراضي الزراعية ومحيط البنايات السكنية في تلك المنطقة. الطفل أصيب بالرصاص، نقل عبر مركبة خاصة ووصل إلى المستشفى الوطني مصاب بجروح خطيرة جدا برصاص حي في الصدر، ويعني لم تفلح جهود الأطباء في إنعاشه وإنقاذه. وأعلن عن شهاده منذ قليل، نقل الجثمان إلى مستشفى رفيديا إلى ثلاجات الموتى ونحن في الطريق إلى هناك. الاقتحام يأتي في سياق سلسلة اقتحامات يعني لا تنتهي في مناطق الضفة الغربية بشكل عام وفي نابلس بشكل خاص. الاقتحامات على مدار اليوم والليلة تطال المخيمات وأحياء المدينة المختلفة من شرقها إلى غربها، وتتم فيها عمليات المداهمة والاستعراضات العسكرية التي توحي برسائل تشي بسيادة عسكرية في المناطق الفلسطينية، وأيضا حملات اعتقال واستجواب ميداني ومداهمات للمنازل وتخريب لمحتوياتها. وهذا كله يأتي في سياق الاقتحامات العامة في الضفة الغربية. اليوم كان هناك اقتحامات في كفر نعمة، في رام الله، في قرى في محيطها، أيضا في جنين في محيطها، أكثر من موقع اقتحم منها أنقع عرابة ويعبد على مدار ساعات الليلة الماضية وساعات فجر وصباح هذا اليوم. كذلك الحال في أكثر من قرية وبلدة في محيط بيت لحم، أيضا في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. اعتداءات مستوطنين إلى جانب ذلك كانت مستمرة، أبرزها حرق منزل ومركبة في أوصارين إلى الجنوب من نابلس. تسلل مستوطنون قادمون من بؤر انقطانية أنشئت حديثا في محيط هذه القرية ومحيط القرى في مجمع قروي جنوب نابلس إلى المنطقة. عند ساعات الفجر أحرقوا المنزل، ويعني كان اللون الأسود حقيقة فورا وصلنا إلى هناك يسيطر على الموقع. هذا يأتي في سياق وتيرة مرتفعة من الإرهاب الانقطاني. انتهت الليلة الماضية بأكثر من 6 إصابات في عرابة جنوب جنين وفي بيت وريك شرق نابلس، واستمرت على مدار ساعات الليل في قرى في محيط مسافر يطا وفي بيت لحم.
0: نعم، شكرا جزيلا للزميل حافظ أبو صبرة، أهلا وسهلا. هذا الاقتحام مستمعينا الكرام أيضا هو يتزامن مع اعتداءات المستوطنين هذا اليوم بحماية من قوة الاحتلال الإسرائيلي طبعا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، إلى جانب مواصلة حصار بلدة قسرة وثلاث منازل على مدار 15 يوما، ونتحدث عن فرض قيود مشددة على حركة المواطنين في قسرة. نذكر أيضا أن المستوطنون لا زالوا موجودين في البلدة ويقومون بتطويق 3 منازل في منطقة رأس العين ومنع السكان من الوصول إلى المنطقة أو مغادرتها، وتم إغلاق أيضا الطرق المؤدية إليها بالحجارة والسواتر الترابية. نتحدث عن بدء هذا الحصار منذ 9 من آب الجاري عندما قام المستوطنون بنصب خيمة للتفتيش و المراقبة قرب منزل عائلتي أبو ريدة وحسان على قمة جبل رأس العين. إذن مرة أخرى مستمعينا الكرام، في مدينة نابلس، نتحدث عن استشهاد الطفل إسلام العجوري من مخيم عسكر. هذا الطفل يبلغ من العمر 14 عاما، كان قد بحسب ما أفاد الزميل حافظ جرى نقله بمركبة خاصة إلى المستشفى الوطني، وللأسف لم يفلح جهود الأطباء بإنقاذه، وأن الحديث أنه تم نقل إلى مستشفى رافيديا في ثلاجات الموتى. في حال فيما يتعلق بتفاصيل تشييع جثمان الشهيد نوفيكم فيها بالوقت القريب. إذن مرة أخرى، استشهاد الطفل إسلام العجوري خلال اقتحام مخيم عسكر شرق مدينة نابلس، ويبلغ من العمر 14 عاماً.

لازلنا نتابع وإياكم بالتطورات الميدانية. اليوم المستوطنون نصبوا كرفانات في قرية بورين جنوب نابلس. المصادر المحلية أفادت بأن المستوطنين اقتحموا منطقة خلت سوار جنوب بورين وقاموا بنصب كرفانات إضافية. نشير هنا إلى أن المستوطنين قاموا بإنشاء بؤرة استيطانية في هذا المكان، مكان منطقة خلت سوار، وكانوا قد نصبوا بوقت سابق أيضا عدد من الكرفانات.

وقوات الاحتلال الإسرائيلي رفعت اليوم العلم الإسرائيلي فوق مئذنة مسجد أبو عبيدة في مخيم نور شمس الشرق مدينة طول كرم، بالتزامن مع استمرار عدوان الاحتلال على المخيم. كانت مديرية الأوقاف في طول كرم استنكرت رفع علم الاحتلال على مئذنة مسجد أبو عبيدة في مخيم نور شمس. نشير هنا إلى أن الاحتلال يواصل العدوان على مخيم نور شمس منذ أكثر من 500 يوم وسط حصار مشدد وتجريف وتدمير واسع لإطالة البنية التحتية للمخيم.

وللمرة الرابعة على التوالي الاحتلال الإسرائيلي يجدد الاعتقال الإداري بحق الأسير براء موسى زحمان لمدة 6 أشهر، ويذكر أنه معتقل منذ عام ونصف.

إلى غزة مستمعينا الكرام. إذن تتواصل الخروقات الإسرائيلية للهدنة في قطاع غزة وسط تصعيد ميداني شامل لمناطق برية وساحلية بالتزامن مع استمرار الجهود السياسية في القاهرة لدفع مسار التهدئة والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. اليوم وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت وصول شهيد وخمسة مصابين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 الماضية، مشيرة إلى استمرار وجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات وسط تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني. على العموم، هذه الخروقات تأتي رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية شهر تموز للعام الجاري التوصل إلى اتفاق جديد للشروع في المرحلة الثانية من خارطة الطريق، وفي ظل استمرار طبعا المحادثات والجهود الدبلوماسية في القاهرة بين الوسطاء وفصائل المقاومة ومجلس السلام. وبالتالي الجيش الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي يستغل ذلك ويستغل تعثر المساعي الرامية إلى تثبيت الهدنة والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق لخرق اتفاق وقف إطلاق النار. ولكن بملف غزة لهذا اليوم مستمعينا الكرام، نسلط الضوء على فئة من قطاع غزة وهم فئة الموسيقيين فعليا، الذين يسعون دائما لمواجهة ظروف الحرب بمختلف الطرق في ظل التدمير لمختلف مناحي الحياة في قطاع غزة. دعنا نستمع إلى هذا التقرير.

0: إذن مرة أخرى مستمعينا الكرام، دعنا نستمع إلى هذا التقرير والذي يتحدث عن كيف أثرت الحرب على قطاع غزة على الموسيقيين في غزة.
1: استجمعوا قواهم وشحذوا هممهم مجددا استعدادا لمهمة جديدة في غزة. العزف والتدريب الموسيقي مهمة يسعى فؤاد خضر برفقة فريقه إلى إنجازها للأطفال في مراكز الإيواء وسط تحديات كبيرة تلقي بظلالها على فريق العمل.
2: تدمر المقر الرئيسي للمعهد، ما في مكان أنه إحنا نقدر نجتمع فيه كموسيقيين ونتحرك منه، ويعني مقر القيادة للموسيقيين والإدارة مش متوفر. شغلة تانية، نقص حاد في الآلات الموسيقية بعد تدمرها في المعهد، وحتى آلاتنا الموسيقية الشخصية تدمرت. حاولنا نجمع بعض الآلات من خلال بعض الفنانين، نعمل إلها صيانة، نرجعها للحياة.
1: داخل مركز الإيواء يستكمل مشهد العمل. هنا يسعى المعلمون إلى تجاوز التحديات وتدريب الأطفال على الآلات الموسيقية من أجل صناعة الفرح وإعادة الأمل إليهم بعد دمار الحرب.
3: التحديات إنه هم كانوا في جو خارج عن كل اللي إحنا بنعمله، هم كانوا في حرب وفجأة لموسيقى، فالحياة اختلفت، صارت حياة تانية هنا، صارت حياة حلوة، حياة ترفيهية، حياة هم بحبوها أصلاً. كانوا قبل يسمعوا أغاني ويكيفوا ويطلعوا هنا وينزلوا هنا وملاهي، اليوم هذا كله انعدم. لما إحنا وفرنا إلهم صارت حياة حلوة وحياة جديدة، وهم انبسطوا كتير في الإشي اللي إحنا بنعمله إلهم.
1: خطوات وإن كانت مليئة بالتحديات الكبيرة، فإنها تأتي بعد تدمير الاحتلال صروحا ثقافية وفنية بغزة كانت منارة ورافدا أساسيا للمشهد الثقافي في القطاع.
4: من داخل خيامهم على شاطئ المتوسط يواصل الفلسطينيون إرسال رسائل الحب والسلام إلى مجتمع دولي يعتقدون أنه لا يراهم. رسائل حاول الاحتلال الإسرائيلي سحقها من خلال منع إعلاء صوتهم وإيصال معاناتهم إلى العالم. عبد الله مقداد.
0: إذن مستمعينا الكرام، الآن إلى ملف آخر، وهو الجيش الإسرائيلي يتحدث عن نقل صلاحيات الإنفاذ ضد المستوطنين. يقول الجيش أنه ممكن، ولكن تحقيق ذلك يحتاجون إلى ضم الضفة بشكل رسمي. الجيش الإسرائيلي بحسب هذا البيان وهذا الخبر يعتزم إذن تقديم موقفه بهذا الخصوص إلى كاتس، ويقول أن هذا الموقف يستند إلى القانون الإسرائيلي والقانون الدولي، وقيادة الجيش الإسرائيلي كانت قد عارضت نقل صلاحيات للشرطة باستثناء منسق أعمال الحكومة في المنطقة المحتلة. الآن ينضم لنا المختص بالشأن الإسرائيلي الأستاذ ياسر مناع فعليا لتوضيح أكثر حول هذا الموضوع. سعدت مساء، أهلا وسهلا.
5: أهلا بكم أستاذ المستمعين.
0: إذن أستاذ ياسر، الجيش الإسرائيلي يعني يتحدث عن نقل صلاحيات الإنفاذ ضد المستوطنين، يقولون أن ذلك ممكن، ولتحقيق ذلك يحتاجون لضم الضفة بشكل رسمي، يعني فعليا تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع.
5: يعني في الواقع قبل أسبوع وأكثر تقريبا، نعم، وزير الأمن الإسرائيلي طلب من الجيش إعداد خطة لنقل الصلاحيات المتعلقة بالمستوطنين وقضايا المستوطنين إلى الشرطة الإسرائيلية. حسب ما أشارت الصحف الإسرائيلية اليوم إلى أن الجيش الإسرائيلي يريد أن يقدم ويحاول ويعمل على تقديم موقفه الرافض لهذه الفكرة إلى وزير الأمن، انطلاقا من نقطتين. النقطة الأولى هي النقطة القانونية فيما يتعلق بالقانون الدولي، بأن مسألة نقل الصلاحيات تعارض وتخالف القانون الدولي على اعتبار أن الضفة الغربية هي أراضي محتلة، وبالتالي وفق القانون الدولي يجب أن تكون تحت صلاحية الجيش كما هي الآن. القائد المنطقة الوسطى وقائد الضفة الغربية هو الذي يصدر الأوامر، إضافة إلى ذلك وفق القانون الإسرائيلي أيضا والقانون العسكري الذي يعمل عليه الجيش أو بروتوكولات الجيش. أيضا الضفة الغربية ضمن هذا السياق أو ضمن هذا القانون بأن الحاكم والآمر في الضفة الغربية هو قيادة الجيش الإسرائيلي، وبالتالي هذه المسألة إذا تم إنفاذها وإذا تم نقل الصلاحيات هذا يعني بأنه يتطلب تغيير القانون الدولي أو معارضة القانون الدولي ومعارضة البروتوكولات التي يعمل بها الجيش، وبالتالي هذا هو ضم. من هذه المنطلق الجيش يرفض هذه الفكرة، هو لا يريد أن يدخل في مواجهة مع المستويات الدولية على اعتبار أن إسرائيل قد أعلنت ضم الضفة الغربية بهذا الشكل الواضح والرسمي، وبالتالي لهذه الخطوة لها استحقاقات، إسرائيل أو الجيش الإسرائيلي بالتحديد غير مستعد لدفعها الآن.
0: يعني هل نحن أمام سيناريو مثلا ضم الضفة أم نحن سيناريو لتوسيع استيطاني أكبر، إقامة بؤر استيطانية مثلا أكبر؟ يعني ما هي السيناريوهات المرجحة حاليا خلال هذه الفترة؟
5: هنالك نقطة لافتة جدا بأنه منذ بداية هذه الحكومة هنالك عملية تغيير في قلب المنظومة الحكم الإسرائيلية فيما يتعلق في الضفة الغربية. سموتريتش قام بإنشاء أقسام جديدة داخل المؤسسة العسكرية تتبع للمدنيين والمستوطنين، وبالتالي عملية نقل الصلاحيات هذه جزء من هذه عملية التحويل. هذا أولا. ثانيا الواقع على الأرض يشير إلى أن إسرائيل يعني تعمل على ضم الضفة الغربية ولكن بصورة غير معلنة، هي تقول بأنها لا تريد ضم الضفة الغربية ولكن من الناحية العملية هي تعمل على السيطرة على الضفة الغربية بشكل كامل لا سيما المناطق المصنفة فيه، هي تعمل على زيادة عدد البؤر الاستيطانية والاستيطان الرعوي بمعنى أن خيمة تسيطر على مساحات شاسعة للفلسطينيين، وبالتالي هي تريد أن تحقق مسألة الفصل بين الفلسطينيين والمستوطنين من جهة، وهذا بدأ واضحا في الطرق والشوارع الالتفافية والمناطق العازلة التي تحاول إسرائيل إقامتها حول المستوطنات، كما يجري في محاولة لتهجير سكان قرية المغير أو قرية قصرة أو ما شابه ذلك. هذا أولا. ثانيا هي تريد أن تعزل الفلسطينيين عن بعضهم البعض من خلال هذه البؤر الاستيطانية. والأمر الثالث وهو الأهم باعتقاد أن إسرائيل تنفذ اليوم عملية تهجير داخلي في محاولة ومقدمة لأن تنفذ عملية تهجير خارجي للفلسطينيين. نحن نتحدث عن تجمعات بدوية، نحن نتحدث عن مناطق سكنية محاذية للمستوطنات كما يجري في قصرى تقريبا. إسرائيل تريد أن تهجر والمخيمات أيضا لا يمكن أن ننسى ذلك، كل ذلك تحاول أن تهجر وأن تدفع بالسكان وتعمل على عملية إزاحتهم إلى قلب المدن الفلسطينية التي هي بالأصل هي مدن محاصرة ومعزولة ومحاطة بالحواجز والمستوطنات.
0: طب مثلا يعني هيك قبل الختام، هل ممكن نشوف مواجهة سياسية أكبر بين المؤسستين، المؤسسة العسكرية مثلا وحكومة نتنياهو بسبب ملف الاستيطان والضفة من جهة، وإذا مضت الحكومة الإسرائيلية على نقل هاي الصلاحيات شو السيناريو الأخطر اللي ممكن يواجه الضفة الغربية؟
5: يعني باعتقادي أن مسألة الخلافات هي خلافات حول الوسائل والأدوات وليس حول الغايات، هنالك تقاطع وهنالك تكامل في الأدوار. هذا أولا. ثانيا فيما يتعلق في هذه المسألة باعتقادي أن الحكومة الإسرائيلية لن تذهب بهذا الاتجاه ما دام هنالك معارضة من قبل الجيش وحتى بعض الأوساط في الشرطة الإسرائيلية وفي المؤسسة الإسرائيلية. الأمر الذي تريد إسرائيل أن تطبقه هو هي تريد أن تجعل جميع أمور المستوطنين في يد الشرطة والوزارات الإسرائيلية وأن تبعد المؤسسة العسكرية عن ذلك. على الفلسطينيين ما الذي سوف يؤثر؟ باعتقادي أن المشروع الاستيطاني سواء تم نقل الصلاحيات للشرطة أو لم يتم نقل هذه الصلاحيات، المشروع الاستيطاني آخذ بالتمدد وبالتوسع. إسرائيل آخذة بمزيد من المصادرة الأراضي وطرد الفلسطينيين من أراضيهم وحتى عنف المستوطنين أيضا. باعتقادي أن الجيش بات واضحا يتحدث بأنه لا يستطيع أن يكبح جماح المستوطنين في الضفة الغربية، وهنالك خشية من أن يعني لا يستطيع أن يسيطر. هو يعني يريد لهؤلاء المستوطنين أن ينفذوا اعتداءاتهم وكل ما يريدون، ولكن تحت سيطرة الجيش، لأن هنالك بتبرير الجيش، لأن هنالك جزء واسع من المستوى السياسي في إسرائيل يدعم المستوطنين، وبالتالي أصبحت قوة يعني تتغلب على الجيش، وأصبح المستوى السياسي أعلى وأكثر تحكما وأكثر نفوذا من المستوى العسكري. وهذه يعني في السنوات الأخيرة أحد الميزات في في في السياسة الإسرائيلية.
0: المختص بالشأن الإسرائيلي الأستاذ ياسر مناع، شكرا جزيلا. إذن إسرائيل تواصل هجماتها على جنوبي لبنان بسلسلة غارات وقصف مدفعي وعمليات تفجير وإحراق أيضا، طالت عدة بلدات منها مرتفعات علي طاهر، ميس الجبل وغيرها، فيما استخدمت إسرائيل مسيراتها ومواد حارقة وقنابل صوتية بالتزامن مع تحليق للطائرات الإسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. إذن واشنطن تصاعد الضغوط الاقتصادية والأخيرة تتوعد بالرد. إذن تتصاعد الضغوط المتبادلة بين واشنطن وطهران مع اقتراب فرض حزمة عقوبات أمريكية جديدة وسط مساع أمريكية لخنق مصادر التمويل الإيراني ودفع طهران إلى التفاوض مقابل تهديدات إيرانية بتوسيع نطاق المواجهة لتكون شاملة لمصالح دول المنطقة وطريق أو طرق تصدير النفط، وكذلك هي كانت قد هددت بأن تشمل ذلك الدول الأوروبية. هذا التصعيد، هذه التحركات مرة أخرى أتت في إطار تشديد الضغط على إيران وتجفيف المصادر التمويل الخاصة بإيران بعد سلسلة من العقوبات التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية والإجراءات الأخرى التي طالت قطاعات مثلا النفط، الطاقة والأصول المشفرة إلى جانب الحظر البحري. هذا أدى إلى شل حركة النفط عبر مضيق هرمز. إذن بين سياسة الخنق الاقتصادي وبين سياسة التهديد بتوسيع رقعة النيران، إيران والولايات المتحدة الأمريكية الآن تندفعان إلى حالة الانفجار. دعونا نسمع إلى هذا التقرير.
6: بين خنق الاقتصاد وتهديد الجوار، واشنطن وطهران تدفعان المواجهة إلى حافة الانفجار. ومع قرب موعد إعلان حزمة عقوبات اقتصادية أمريكية جديدة على طهران، لهجة الوعيد الإيراني لضرب دول الجوار تعود من جديد.
7: إذا أرادت أمريكا القيام بأمر ما فسيكون ردنا مزلزلا، ندعو الجميع لئلا يدخلوا حربا اقتصادية إلى جانب أمريكا. كل من يشارك أمريكا في تضييق الاقتصاد علينا سنعتبره عدوا، قبل ذلك طبعا سنتباحث معه وسنطلب منه عدم القيام بذلك.
6: تهديد لمحيطها ليس الأول لإيران منذ بداية الحرب، لكنه يأتي مرتبطا بتوقيت التصعيد الاقتصادي وفي وقت تعاني فيه من ضغوط اقتصادية وعسكرية متراكمة. موعد إيراني طاول واشنطن أيضا بأن الرد سيكون قاسيا، موضحة أنها لم تهاجم بعد مصالح اقتصادية أمريكية، لكنها إن أقدمت على خطوتها فستكون شركتها النفطية والاقتصادية في مرمى الهدف. وبين التهديد والجنوح إلى التهدئة، صوتان داخل إيران في غرفة واحدة بين حمائم وصقور. ففي الوقت الذي يرفع فيه مسؤولون أمنيون وعسكريون سقف التهديد والوعيد، تظهر داخل مؤسسات الدولة أصوات تعتذر عن كلفة حرب كانت شاملة.
8: نسعى بكل ما أوتينا من قوة للخروج من الوضع الحالي، نعتذر عن حجم المشكلات الحالية، لكننا في حرب شاملة. يتحدث ترامب بصراحة عن شن حملة عقوبات مدمرة ضدنا. ظنوا سابقا أنهم قد يحولون إيران لفنزويلا، لكن ذلك لم يحدث، وسنبقى في الميدان لمواجهة هذه الحرب غير المتكافئة.
6: معركة يبدو أنها تتدحرج من حرب عسكرية إلى اقتصادية أطلقها الرئيس الأمريكي واصفا إياها بغير المسبوقة، في حين وصفها وزير الخزانة بأنها الأقصى في التاريخ. فواشنطن ترفع الكلفة وطهران ترفع هي الأخرى سقف الرد. فالولايات المتحدة لا تتحدث هذه المرة عن عقوبات تستهدف إيران وحدها، وإنما على شبكة اقتصادية أوسعة تشمل شركات ومؤسسات ودولا لخنق ما تبقى من قنوات تمويل إيران. المحصلة: منطقة تعيش بين مطرقة واشنطن وسندان طهران في مواجهة يبدو أنها على أعتاب ملامح جديدة.
0: والآن ننتقل لنتابع وإياكم آخر تطورات الحالة الجوية لهذا اليوم والأيام القادمة مع المتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصائرة.
9: اليوم إن شاء الله لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. الرطوبة النسبية مرتفعة في الغلاف الجوي، وهذا يعطي شعور بالحر أكثر. الرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الاثنين ارتفاع على درجات الحرارة، تصل أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق وجاف. يوم الثلاثاء أيضا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، تصل أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة في معظم المناطق وجاف. يوم الأربعاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، ويبقى الجو شديد الحرارة في معظم المناطق وجاف. خلال هذه الأيام كما العادي خلال فصل الصيف، تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 31-22، رام الله والبيري وخليل الرحمن 30-21، نابلس 32-22، جنين وطباس 35-24، أريحة والأغوار 40-28، طول كرم وقلقيلي 33-24، غزة وخنينس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع النهار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة.بي.أس، قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
10: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
11: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
12: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
13: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
14: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز

0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه لعبة؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار يرجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
5: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
7: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رملة، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
2: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
1: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
0: إنها الثالثة مساء. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 30 درجة مئوية. استشهد طفل إسلام العجوري البالغ من العمر 14 عاما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم عسكر شرق مدينة نابلس. رفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم العلم الإسرائيلي فوق مئذنة مسجد أبو عبيدة في مخيم نور شمس شرق مدينة طول كرم، بالتزامن مع استمرار عدوان الاحتلال على المخيم. نصب مستوطنون اليوم كرفانات في منطقة خلت سوار جنوب قرية جنوب نابلس بعد اقتحامهم للمنطقة. يواصل المستوطنون حصار 3 منازل في منطقة رأس العين ببلدة قسرة جنوب نابلس لليوم 15 على التوالي، بالتزامن مع استمرار قوات الاحتلال في منع المواطنين من دخول المنطقة أو الخروج منها. رفع مستوطنون اليوم علم الاحتلال على سارية في حرم مسكن إحدى العائلات الفلسطينية في الأغوار الشمالية. دعت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة أبناء شعبنا إلى أوسع مشاركة في الفعاليات المقررة الأربعاء المقبل في مراكز المدن الفلسطينية في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال. أوعز وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس الجيش بتشديد التعامل مع الطائرات الورقية والبالونات والطائرات المسيرة القادمة من غزة، ملوحا بالاغتيالات والإخلاء والهجمات، رغم تأكيد الجيش أنها لم تحمل أي مواد متفجرة أو حارقة ولم تشكل خطرا على السكان. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع سارة. أزمة وتفتيش للخارج، أما المربعة وبوابة بورين وعورتة ودير شرف وبيت فوريك و17 والبذان، جميع هذه الطرق سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق. ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه لعبة؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد.
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم.
5: بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.

بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبة الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرة الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: والدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: الرابعة مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق. ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: مش من اوكرانيا، سوري انه بشرتي مش بيضا، سوري لاولادي، سوري انه جبتكم على دنيا منفقه ومش عدله، سوري الحلم طويل يابا، سوري الحمل ثقيل يابا، لا سوري على اي سوري ملناش غير انه نشيل يابا.
1: هنا الموت حياه سهله بس صعب الحياه، حريه كذابه عالم استبدادي، مستقبل ضيوف مستقبل شهداء، منسينا الدره وخصما مع مداني، عباده جماعيه اطفال ونساء، يموت عزيز من يبكي دا شهيد، نصره نصره تبقى العزه لله، راجعين يا اقصى بعض.

صدق وأسسه فرسان ما بينتسوا ضحوا كرمال القضية شهداء اللجنة المركزية صدقوا

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يومياً، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
2: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما نوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.
3: إنها الخامسة مساء الآن. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأحد حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق. ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
4: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
4: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: التوقيت الآن هو 6 مساء. إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
5: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: لأن الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة. الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأحد حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق. ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة ولو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع يلا. اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو
1: حبيبي
0: يلا

0: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: بس ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبود؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: وبحبك
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
2: الجرافة الأولى تم إحراقها بهذا سبب الفلسطيني.
1: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
3: وجه الجمهور.

نفنن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة، ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
7: إنها 8 مساءً.

الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: الو وينك؟
1: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
0: يا زلمه. بلحظه على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
3: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح اكون انشط وحده بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
5: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
5: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.

عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة، الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: ألو، مرحبا.
6: ألو،
5: خلص الرصيد.
7: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
8: الجرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
9: التاسعة مساء الآن.

0: شو في ما في
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شو في ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شو في ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنا. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

وأجمل الأغاني على راديو حياة 100.8.

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المضبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقل. دائماً في بيت لحم، إذا صار للمجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموه هاي حارة الحريزات.
0: اسم هالكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه، هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد. والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على، لأنه الشارع الوحيد اللي كان يخش على ساحة المائد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في المناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية، خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد، تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة، وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جنبنا حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأدب.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
2: Radio 100.2.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشيء

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
4: الساعة الآن 11 ليلاً.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتاق لك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
5: راديو حياة هواها نابلسي.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
3: أعطيك عيوني وجرك.
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتغلك وانا وانتهينا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.